0: 0785-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: الرشيد أف أم في كل مكان.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم
2: من الرشيد FM.

حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وانتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح
2: من الرشيد أف أم. صباح الخير.

المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM، إذاعة الرشيد.

0: الجمهور مع بان الموسوي بعد قليل.
1: من الرشيد FM صباح الخير.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم
2: من الرشيد FM. صباح الخير.

0: من الرشيد اف ام. صباح الخير،
1: هنا إذاعة الرشيد من بغداد، هنا العراق.
2: سلام على هضبات العراق وشطيح والجرح والمنحنى
1: وبغداد.
3: وبغداد مشية بطر وينهر لمخوف سدوده.
1: والعراقيون
4: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
1: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر. نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس ويا ابتسامة. نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة. نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم السوقون وخلينا الناس تسأل شبي هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى. بانجور من الأحد للخميس من 7:30 للعشرة الصباح مع بان الموسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بانجور.

صباح الخير، صباح الورد والعافية، صباح الهنا على كل مستمعي راديو الرشيد في كل مكان. يسعد لي قلوبكم وأرواحكم الطيبة، وإن شاء الله تكونون بخير وطلة صباحية من قلب بغداد إلى قلوبكم الحلوة. أهلا بكم في بانجور.

أهلا بكم جميعا في هذا الاثنين مستمعينا، وإن شاء الله نعيش في برنامج بانجور ساعتين ونص مختلفة بإذن الله تضفي شيء من البهجة والسرور على نفوسكم الطيبة. لساعة 10 بالتأكيد حكون معاكم بان الموسوي على الميكروفون، ووسام ماجد على المكسر.

صباح الخير، صباح الورد، تحية إلى كل أخواني أصحاب الأسواق والمحال التجارية والبقالين وكل شخص يستدعي عند البيع عمله أنه يضع المنتوج في كيس. والحكومة مؤخراً قالت الأكياس البلاستيك تلغى لأنها ضارة ومسرطنة ومعرف شنو، استبدالها بالورقية وما إلى ذلك. هل هو مجرد تصريح أو نية لم تنفذ على أرض الواقع؟ لا أعلم، لكن الموضوع يختلف في تايلاند. وداعاً للبلاستيك، سوبر ماركت في تايلاند يستخدم أوراق الموز للتغليف.

أصلاً بدأت الفكرة عام 2019 عندما قام متجر يدعى رايم بينك في مدينة تشيانغ ماي في تايلاند، قام باستبدال الأكياس والتغليفات البلاستيكية للخضروات الطازجة بأوراق الموز الطيبة والطبيعية، ياهم طيبة، الطبيعية والمربوطة بخيوط من البامبو أو الخيزران القابلة للتحلل الحيوي. طبعاً هذه الفكرة ليست معممة على كل المتاجر. الخبر لا يعني أن جميع السوبر ماركات في تايلاند منعت البلاستيك تماماً، بل هي مبادرات بدأت بها بعض السلاسل والمتاجر الصديقة للبيئة وتبعتها متاجر أخرى في جنوب شرق آسيا مثل فيتنام. طبيعة أوراق الموز مستمعين تعد خياراً ممتازاً لأنها متوفرة بكثرة في تلك المناطق ومقاومة للرطوبة وتتحلل بشكل طبيعي وسريع، يمنع الحاق ضرر بالبيئة مقارنة بالبلاستيك الذي يحتاج لمئات السنين.

في إثيوبيا أحبابي تم غرس 714 مليون شجرة في يوم واحد. ليش؟ لمكافحة إزالة الغابات وتغير المناخ. أعلنت وزارة الزراعة الإثيوبية نجاحها في زراعة 714.7 مليون شتلة في يوم واحد خلال 12 ساعة فقط، متجاوز الهدف الأولي الذي كان مسدداً نحو 700 مليون شجرة. المبادرة تأتي كجزء من مبادرة الإرث الأخضر التي أطلقها رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد عام 2019 لمكافحة التغير المناخي والإنقاص من حدة إزالة الغابات. طبعا هناك مشاركة شعبية في هذا مستمعينا، حيث شارك ملايين المواطنين الإثيوبيين من مختلف فئات المجتمع، بالإضافة إلى هيئات حكومية ودبلوماسيين أجانب، وتم إغلاق المكاتب والمؤسسات العامة لتسهيل هذه التعبئة الشاملة.

صباح الخير والسعادة عليكم. تحية للناس العزاب اللي لسه ما متزوجين، إن شاء الله يعني بعد محرم وصفر إن شاء الله تتزوجون وخلص تستقرون، لأنه ما يصير الروبوتات تزوجت وانتوا بعدكم. في حدث فريد من نوعه شهدت العاصمة الروسية موسكو أول حفل زفاف أو زواج رمزي لروبوتين بشريين في العالم، حيث تبادل الروبوتان روبوت وماتيلدا عهود الزواج، وتبادلا الخواتم في حفل أقيمة بمكتبة بوشكين الشهيرة، في خطوة تهدف إلى لفت الانتباه إلى تطورات الروبوتات البشرية وإمكانياتها المستقبلية. أقيم الحفل في 9 يوليو 2026 في مكتبة بوشكين بموسكو، وقامت ماريا بإدارة المراسم وأعلنت أن هذا هو أول زواج من نوعه لروبوتين بشريين في روسيا، ليصبحا رسميا زوجين آليين. والروبوت روبوت صمم ليعمل كموظف مكتب ومدون، بينما صممت ماتيلدا على هيئة راقصة، وكان قد ظهر سابقا في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي. في لفتة

اللي ما تعلم سياقه بغير عادي هذا مسايق. ما أدري يعني وين الربط، بس أنه حتى أعتقد حتى يعني لأنه يحتاج كلتش ويحتاج ما أعرف شنو تبديل كل ساعة بالإيد والانتباه وشوية تخففه يعني. المهم دراسة في علم الأعصاب من جامعة توهوكو اليابانية تزعم أن قيادة السيارة ذات نقل الحركة اليدوي يمكنها تنشيط مناطق في الدماغ مرتبطة بالتركيز والذاكرة واتخاذ القرار بشكل أكبر من السيارات الأوتوماتيك. تعالوا نعرف تفاصيل أكثر. الموضوع يمّ الكلاتش. إذن تشير دراسة في علم الأعصاب من اليابان مرتبطة بالبروفيسور زيوتا كاواشيما الباحث في جامعة توهوكو إلى أن قيادة السيارات اليدوية يمكن أن تنشط القشرة الجبهية في الدماغ، وهي المنطقة المرتبطة بالتركيز والذاكرة والانتباه واتخاذ القرار. إن كل ضغط على دواسة القابض الكلاتش وتغيير في التروس وتعديل في دواسة الوقود وتقدير السرعة تجبر السائق على أن يكون أكثر انخراطا ذهنيا مقارنة بالقيادة التقليدية الأوتوماتيك البسيطة. هذا هو السبب وراء انتشار هذه القصة أحبابي بشكل واسع، فهي تحول شعار انقذوا السيارات اليدوية من مجرد شعار لعشاق السيارات إلى حجة تدعم صحة الدماغ. ولا يعني هذا أن قيادة السيارة اليدوية ترفع معدل ذكائك حرفيا، لكنها تشير إلى أن القيادة اليدوية تبقي عقلك أكثر تفاعل أثناء وجودك خلف المقود. لذلك عزيزي، إذا كانت السيارات اليدوية أكثر متعة وتمنحك اتصال أكبر بالسيارة، ربما تكون تمرينا ذهنيا أفضل. فهل يجب على شركات تصنيع السيارات بذل المزيد من الجهد للحفاظ على بقائها؟

صباح الخير على سواق سيارات، صباح الخير على العبرية، صباح الخير على الناس اللي تحب المشي، على الناس اللي قاعدة بالبيت كذلك. وأهلا بكل المشاركين على الواتساب على تليفون 077-00-11-4-15. نبدي بمسجاتكم، والبداية من أبو دلة: تقبل الله منك كل دعاء ولا يقطع عنك كل رجاء، وحرمك الله من الشقاء وجعلك من السعداء في الدنيا والآخرة، ورزقكم الجنة ونعيم.

0: وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. صبحكم الله بالخير وتحياتي للجميع، أخوكم أحمد أبو دلة. ومن ذاكرة الزمن الجميل بعث لنا موال للراحل رياض أحمد كهدية صباحية، كل التقدير أبو دلة وكل الذوق وشكرا جزيلا لك. مصطفى الجبوري، صباحكم نفحات ربانية تزيل عنكم كل هم وحزن وتغمركم طمأنينة وسرور وسكينة. شكرا جزيلا يا مصطفى. سليم الجعفري يقول: أنا يا صديقة متعب بعروبتي، فهل العروبة لعنة وعقاب؟ أمشي على ورق الخريطة خائفا، فعلى الخريطة كلنا أغراب. أتكلم الفصحى أمام عشيرتي وأعيد، لكن ما هناك جواب. لولا العباءات التي التفوا بها ما كنت أحسب أنهم أعراب. حلو. عفوا، حلو جدا. تحياتي لك، يقول صباح الخير عليكم ست الكل بان الموسوي والأستاذ وسام ماجد وكل مستمعي إذاعة الرشيد أف أم، مستمعكم سليم الجعفري. آزادنا يقول: لا تجعل همك حب الناس لك، فالناس قلوبهم متقلبة، فقد يحبونك اليوم ويكرهونك غدا، وليكن همك كيف يحبك رب الناس، فإنه إن أحبك جعل أفئدة الناس تهواك. هذا الكلام للإمام علي سلام الله عليه. بوركت، صباحكم ورد ومحبة من الله، صباحك عافية يا أزادنا. عباس الحمداني، وبطاقة صباحية كتب فيها: جعل الله صباحكم مليئا بالخيرات الكثيرة والبركات، ومقبولة الدعوات لنا ولكم يا رب، آمين. شكرا يا عباس. أبو قتيبة، وأريد لحظة بس خلي أشوف، فصيح نبطي شعبي. وريد أصفى ويروحي ورد راضيها، وريد أمسح غبار الما رحم بيها، وريد أزرع ورد بس كون جرحي طيب، ومحطات المشى وما ريد أمر بيها، أريد نريل ياخذني على ديرة ناس توعد من صدق وتوفي تاليها، ولك تعبان ولك مليت، ليش اللي يفرش ضلوع العزيزة يقوم هو نفسه عزيزة اللي يدبش عليها. الله أكبر. صباح الورد وألوانه على أحلى برنامج، يسعد صباحك يا أبو قتيبة، وشكرا لذوقك وذائقتك. علي القيسي، أبو حسوني مشاركنا بفويز بس بعد البريك، اللحق لو هسه. أوكي، بعد البريك راح نسمع البصمة الخاصة بعلي القيسي وباقي المسجات، انتظرونا
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد.

صباح الخير، صباح الورد. ان شاء الله قهوتكم عافيه احبابي، اللي دي يشربون قهوه وياي او اللي اصحاب شاي او اصدقاء شاي، ان شاء الله شايكم عافيه يا رب. وتحيه للناس اللي تحب الاشياء الهيلثي الصباح، الأسير ما اعرف شنو أسير بالعافيه، هم بالعافيه زين. اما انت اللي قبل تجي لا تشرب شاي، لا تشرب قهوه، لا تشرب عصير، تشرب جيجاره، ما ادري ايش احكي وياك، على ريقك جيجاره، على ريقك، هذا حبك لنفسك؟ اي اي

0: زين. علي القيسي كان بعث لنا فويس قبل البريك ورجعنا لنسمعه. السلام عليكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير عيني عليكم وإذاعتنا الكريمة رشيد.

0: إذا فهمت، تحياتي إلى أخيتي الغالية ست بوان موسى والذهب. يعني والله أنا أبغى شغلات فتت غث ست بوان، الله شاهد عليه. أنت غاسل السيارة وأنا تعبان بيها كل الليل، وأجي الصبح وألقى هذا أبو اللي يرش من الصبح يطلي. يا أخي اطلع رش بساعة بالخمسة، اطلع رش من الفجر، الله يبارك بيك. والله فلشت سيارات راح تدمرت من فوق لجوا، تعب ساعتين كله راح. راشة فوق التراب وفوق، صايرة طينة والله العظيم. ليش ايش الاذيه يا يابا، ليش ايش الاذيه؟ شارع مصاف الدوره والله العظيم دمار شامل، يرش غرقة تغرق. تحياتي لكم.
1: الف تحيه لك ابو حسوني، وان شاء الله بلديه الدوره باقي الناس المعنيين يسمعون، حالهم حال بلديه الكراده. والطسه بعدها، ترى الطسه بعدها، وهمين الناس يجي يعني زقزاق من وراها، شون مكان حيوي يعني. ف بيش هذا الشيس مال الاسمنت يعني، ماكو واحد مثلا اشتري له اني الاسمنت ويسوي زفت. هذا بارد، زفت بارد بدون حرارة، اي يعني ما يغلوه بعدين يصبوه، هي شيء سهل يعني من التشيس للهاي، اي واحد يقدر. انتو تجار المواد الكهربائيه اللي يعني بهذا شارع، الشارع اللي يربط بين تقاطع المسبح والسده، او اللي امام مدخل شارع العرصات، يعني ولا واحد يقدر بيكم يا مليارديريه، ولا واحد يقدر بيكم. بيش هو هذا التشيس شو اسمه، بيش يعني بيش يريد يطلع 25-50 يعني؟ المفروض واحد يتكفل يشتري، وأنا جاهزة أشتري. البلدي ماكو بلدية، ناس هسه تطلع بايقة هم ينكوم فلوس ودافنتها. انتو يجوز هاي الحفرة مدفون جواها فلوس؟

البلدية هم تشتغل تزرع وتلم النفايات وتصور. يا نفايات اللمتين العفو لحظة يا نفايات روح شوف النفايات داخل المناطق السكنية، ذاك من ذاك، هاي بس ينظفون اللي قدام الوجه. المهم فإذا واحد يشوف لنا أنا جاهزة إنه أشتري وواحد يصبه، يعني تعرف أستاذ وسام الصبه

هاي سهلة، بس الخطوط السريعة، الخط السريع من يكون مكسر وانت لازم تمشي سريع ولازم ما اعرف شنو، لازم يعني سيارات انتهت، سيارات حديثة، سيارات قديمة، سيارات أمريكية، يابانية، صينية، كورية، هندية، ما أدري شنية، كلها تكسرت يعني. والحكومة تباوع، الحكومة تباوع، لا هي ما تباوع، هي سادة عيونها مستحية، حياتي فدية التستحي.

يعني تحية إلى الحكومة بقيادة السيد الزيدي دولة رئيس الوزراء، يحتاج صولة على دوائر البلدية، على مدراء البلدية عفوا، بصراحة وأقولها علنا، ماكو أي إنتاج، كثرة بلا نفع، ما بيهم أي نفع ولا دي يقدمون شيء، وهنا طينة وهنا عجينة، إيش دي يسوون ما دا ندري. طبعا هم تابعين الأحزاب ومستقوايين على الشعب بهذا الموضوع، أنا تابع للحزب الفلاني جابني قعدني هنا، تحكوا يا يلا إحنا الدولة، يا اللي تقضى وقال لك إحنا الدولة، هسا الدولة عد من؟ شو ضاع دمها بين القبائل الدولة؟ والله يا اللي تشوفه وقال لك إحنا الدولة، يا دولة انتوا بايعين الدولة، انتوا بايعين الوطن، وإلا المواطن الشريف والموظف الشريف شوفه يشتغل. هاي هسا روح لإيران، شوف شوارع إيران، روح لباقي الدول العربية، روح لأي الأربيل، هسا روح الأربيل، لا تطلع برا العراق، شوف النظافة والترتيب والنظام والقانون والهادي. ليش؟ لأن كل شخص تسنم منصب هو اشتغل عليه، يعني قدم شيء من خلال منصبه، مو المنصب إلك والمرتك والجهالك والقرايبك، المنصب مو هدية لوجهك الحلو يا عزيزي، المنصب هو أن تخدم وتقدم خبرتك، تعصر يعني عصارة خبرتك وعقلك ودراستك وتخصصك في هذا المنصب، وتنفذ مشاريع، تأهل مشاريع، تعالج أخطاء، تستمع للناس المشاكلهم. أنت النوبة جيت مشكلة فوق مشاكل الناس، والله العظيم. زين احنا الدولة واحنا الدولة، غير تشتغل انت الدولة، شاتة دولة علي، دولة على الشعب، انتو شايلين اسلحتكم على الشعب، يعني انتو الشرعنون ارهاب على الشعب، يا هل تحكوا يا وقال لك انا تابع للحزب الفلاني واحنا ما عرف منه، ويعني ماكو هيجي شي يا بخوش، افتهمنا انت الدولة اشتغل، شو دولتك مكسرة، شو تروح إيران، تروح سوريا، كلين سما الذب الشارع، الله باع العمران، الله كون وشابع، أنت شابع سفرات وإفادات وما أدري شو تسوي، ما أعرف شو تسوي، تروح تتونس وتجي هنا تزبل علينا، والله العظيم يروحون هناك يلمون زبل وهنا يزبلون علينا، هذول السياسيين اللي تشوفوهم يتونسون ويصرفون، وهوى طيب وأكل ما لذ وطاب ومي والوجوه الجميلة وإلى آخر، يجون هنا وقال لك إحنا الدولة، إحنا ما أعرف شنو، ألا لعنة الله عليكم من الصبح، زين شايفين من نطلع الصبح هيك ونشوف هيك مزاج، والله العظيم، والله العظيم، يا دعوة الصبح بالإيد يا ناس، ادعوا على ذولا بعد وبعد الله يركزهم، بدأ الله يقلبها بيهم، ألا لعنة الله عليهم وعلى كل سياسي تسنم منصب وانطوا مسؤولية وأفسد بيها، أو تخاذل أو تهاون أو غير أبالي بيها، أو لمصالحه الشخصية أو للصور بس، أو يغسل لماعون ويقعد مثل تشنة، هذه اللي شلون مكان عبالك جايبيهم سخرة، والله على أساسه متفضل عليك، طبعا هو لا مناضل ولا شي، هيجي إجا ويا الركب، دخل ويا هذا الحزب زيادة أصوات، والواقع على لعق أحذية على هاي الأمور، مسح أكتاف وإلى آخره، يعني صار هاي، شوفوا هاي النتيجة، الاختيار الخطأ، ليش هو الاختيار الخطأ فقط في الزواج؟ اختيار الخطأ انك تختار مكان عمل خطأ، انك تختار مثلا قطعة قماش خطأ، انك تختار شخص يمثلك على اساس ويؤدي خدمات لك خطأ، يطلع هو زيادة بؤس عليك، وهذا ما
هذا ما أفرزته التجارب الانتخابية على مدى 23 سنة. يعني كسروا العراق ودمروا وخربوا الشوارع وخربوا البنى التحتية وخربوا الأخلاق والنوبة مراضين علينا يحجون علينا أنتوا شو تسووا بالعراق؟ إحنا الدولة

إلك شوية شوية. يعني الموضوع كارثة والله العلي العظيم. لا يقدمون خدمات، لا ينطون استحقاقات، لا تشافين شرهم، لا يأخذون بثاراتنا وولدنا اللي دا يتكتلون شربة مي بإيران وبالكويت وما أعرف وين. ما ورانا واحد يطالب بينا، إحنا هيشي خايفين ونستحي وندور بروتوكول وندور ما أعرف شنو. أخي أخي، أنتوا دارسين قانون دولي لو لا؟ هذه التجاوزات اللي تكون من دولة على دولة أخرى، سواء على الأفراد أو الحدود أو شي يسموها هاي الأقاليم البرية والبحرية وحتى الجوية، غير أكو رد. لا تقولوا لي دبلوماسي، هم ما بدوا دبلوماسي، هم استخدموا قوة أو استخدموا عنصر جنائي. إلا أنتوا وينكم وين القانون؟ وين دارسين؟ وين تعرفون؟ فإحنا شربة ما يعدهم أحبابي. هسه هسه مثلا هسه اسم الله اسم الله، شقد أكو على جسر معين، شقد أكو سيارات، إذا كلهم يوقعون ذولة جسر يخرب ويوقع هم عادي عادي يطبلون البيجات يومين زين وشوف شو يصير. أما حل مشكلة حقيقية وأنك تكون لك قيمة عند وطنك وعند حكومتك، فهذا بحث آخر وإحنا حكيناها في يوم ما. الجوازات يعني سواء كان جواز الأمريكي، الجواز الألماني، الجواز الروسي، الجواز البريطاني وكذا فرنسي، الكل الكل أكو فد عبارة مطمئنة على حامل الجواز هذا. أنا ذكرتها لكم قبل، أكيد تعرفوها، إنه أحد الدول أعتقد الجواز الأمريكي مكتوب به أنه أمريكا الولايات المتحدة ستحرك أسطول كامل لحمايتك. لو مكتوب صاحب هذا الجواز هو محمي من هذه الدولة في أي أرض وأي سماء وأي معرف شنو، والله بعد يعني قشعر بدني والله العظيم. لو مثلا فلان سالفة بغير جواز يطمئنون المواطن مالتهم، يطمئنون انه أنا عندي دولة داعبية إذا إذا إذا رمش من عيني وقع في دولة أخرى. إحنا هنا يقولون إذا فقد هذا فغرام عليها 500,000 على الجواز مالتنا. فأكتب لي عبارة وزارة الداخلية، عيني وزارة الداخلية، ليش ما نسوي شوية يعني نرتب هذا الموضوع أكثر؟ بالمناسبة ذولاك قول وفعل، يعني من يقول لك فلان دولة تحرك أسطول كامل على مود إنقاذ صاحب هذا حامل هذا الجواز، هم بالفعل يحرقوك حرق، عندهم قيمة للكلب اللي موجود عندهم. أما إحنا

0: أما إحنا هنا يعني والنوبة يربون بزازين وكلاب صارة وجماعتنا يعني. هو بني آدم بصراحة يعني ما إلى قيمة في عند الحكومة. فوزارة الداخلية شو رأيكم يعني تقدمون طلب إلى رئاسة الوزراء مثلاً فتشي تخلون فد عبارة مطمئنة أنه صاحب هذا الجواز هو مثلاً فد مواطن يعني عزيز علينا خوينا كتبوا هذا مواطن خوينا زين يعني فد عبارة شوية شوية بس أخاف هم نغير جوازاتنا وتأخذوا الرسوم 200,000 و90,000 لا عيني مريض خلينا هيجي بس تشوفون أشعركم عموما تحية لكل إنسان يعاني من سوء الخدمات سواء كان مي ماكو كهرباء ماكو هسه على مستوى مجمعات سكنية مجمعات فلشة ومدارس وقلعة وأشجار على موتها وإجوا مستثمر من هذا بكريش المعدل وفد واحد هيجي ثقيل زين وبنى لك فد مجمع سكني بس تراب بس هيكل يعني ما كهرباء ماكو مي ماكو بعد علي من خو واحد يخليه له خيمة والله العظيم لا خدمات لا معرف شنو يعني فالناس للأسف ده تقع يوميا في مشكلة الناس ده تقع في مشكلة يومية عموما الله عليكم لا تحكوني بعد الله عليكم خلي يعني مو احنا من ذولا اللي ينتبه لهم ينجن لو يموت لو يصير بي شيء يعني وأنا بصراحة على شعره كل صباح وأنتم في حفظ الله ورعايته شكرا أخي الغالي صدام الزبيدي أما حسين عبد صباح الخير ستبان فيروز وبلبل الصباح وستبان طير السعد الله يسعد لي قلبك ويفرحك يا رب شكرا حسين وسام البحر صباح الورد ستبان الوردة والمخرج الراقي وكل مستمعي ومستمعات الرشيد ربي يسعد صباحكم ويحفظكم ويسعدك ويانا يا وسام أحمد يقول لا خير في شعور لا يخالطه الأمان مهما بدا الشعور جميلة ولكنك كنت تأتي بعد أن تنتهي لهفتي بعدما أكون قد خضعت 1000 حوار مع قلقي يسعد صباحك صباحك سعيد إن شاء الله وأبعد الله عنك الحزن والقلق يا رب أركان أبو حمزة أجمل صباح لعيونكم جميعا تحية مني تحية مني ومن الأستاذ أبو سلطان وعلي جمال لكم جميعا ويقول نسيت أرسل تحية كبيرة إلى مسز بان الوردة وإلى مزيد من التقدم بوجودك يا طيب شكرا جزيلا تحية للأساتذة أيضا وسام الأسدي صبحك الله بالخير والعافية مشاركنا بفويس
1: صباح الخير أختنا بان صباح الخير أخونا وسام وصباح الخير على كل من يسمعنا ستبان عندي سؤال وطلب السؤال يقول الأغنية المصاحبة للمقدمة مع البرنامج بانجور أول ما يبدي البرنامج تقدمين لحضرتك أكو أغنية تن تن تن تن تن تن ما أقدر أكملها يعني ما شاء الله صوتي حلو هاي علما هاي موسيقى أي أغنية صراحة وإذا أمكن الطلب من أستاذ وسام أنه يسمعنا هاي الأغنية صراحة يعني ببالي كل ما أريد أسمعها وأقولكم وأنسى تحياتي للجميع
0: هاي الباكراوند يعني هذه الموسيقى من خليناها من قبل سنتين لسه الحمد لله والشكر نالت استحسان الجميع هي ليست أغنية هذه ليست أغنية هذه معزوفة يعني موسيقى تم عزفها وشرائها وترتيبها بالشكل الجميل لبانجور فقط أوكي يا عيوني شكرا المهم عجبتكم عبد الله أبو أيهم يقول كن كالمطر أينما وقع نفع ولا يميز بين أرض وأخرى بل يترك أثرا طيبا في كل مكان صباحكم عسل حبايب القلب أخوكم عبد الله أبو أيهم كل الهلا صبحك الله بالخير والهنا يا أخونا الطيب مصطفى يقول صباح الخير ستبان، قبل فترة اتصلت عليك وقلت لك سعر الأمبير بالدورة محلة من 128 20,000، قلتي لي راح يسوون حل ومستحيل هيك سعر، حبيت أبلغك دفعنا على 20,000 وإحنا الممنونين، والمعلومة صار أسبوع كهرباء ساعتين جدولها، ما أعرف ليش كلها تخاف من الدورة ولا مسؤول يوصلها، وآسف على الإطالة ولا تنسين رسالتي أبدا. يعني أنا حكيتها في وقتها لأنه شفت فيديو أنه إجا الأمن الوطني على ناس وعلى منطقة وعلى أساس كلبتها وأربع خمس أصحاب مولدات يعني غير ملتزمين بالتسعير اللي فرضت المفروض من مجلس محافظة بغداد وإلى آخره، وأني همين دفعت نفس الشيء بفضل الله وحمده.

هو لا ينطي غاز، لا ينطي هذه، ووطنية ماكو، ولازم هو يفتح أبو مو دفاعا عنهم، بس هذا الواقع اللي دا نعيشه، مو صح؟ ها؟ ويجون يشيشون بالشعب على أهل زين انتوا ليش مسوون الوطنية حتى ذولي نلزمهم ونبسطهم ونخلص منهم؟ سامحوني أخوتي أهل المولدات، والله خلينا نشوف ذولة اتبع العيار الباب الدار، والله والله إحنا لو نبسط الحكومة لو نبسط أهل المولدات. أنتوا سووا الوطنية ولا تحوجون لمولد ولا سحب ولا أمبير ولا أمبيرين ولا معرف شنو، وصيروا خوش أوادم وكفى الله المؤمنين شر القتال. هواية صحيح، هم يسوون طسات وهم يسوون كهرباء، شنو عمي أتو هذا عفه.

تردون مسوون طاسات وتردون كهرباء وتردون مي نظيف بالحنفية وتردون إيجارات قليلة وتردون مجمعات سكنية مجهزة وتردون قطع أراضي وتردون وظائف وتردون ما أدري يعني القطاع الصحي يصير أوكي، المعرف شنو يصير أوكي. شنو هذا عم البطر؟ بطر هذا وين أكو هيجي؟ عراق شو وقت صار هيجي؟ شو هسه تدللتوا براسهم؟ والله شو معلمين على دلالته؟ انتو مثل الشنة هاي اللي أهلها يكفخون بيها وتجي هنا تقول أنا ما أختي يماعي ليش يا أبا بتغسلي يماعي؟ والله عمي ميلهم حكومة ويطوكم ياخذون هم يدفنون بالهاية يبنون يشترون سعف بجذع النخلة بدبي يا عيني جماعة دي يشترون حتى سعفات بدبي بجذع النخلة ما شاء الله أم الفين التقوى مولاي. صباح الخير ستبان الغالية، فيديو عجبني إن شاء الله يعجبكم. بالنسبة لي ما يعجبني شيء هالفترة بس أحاول أشوفه بلكي يعجبني، بس ده يحمل باع النت. أوكي يلا نقدر نسمع أستاذ؟ لا مو من اليوتيوب، من التيك توك. الأخ محمد الدليمي أوكي نسمع من يمي؟ ما بي صوت؟

0: يلا إن شاء الله بعدين أسمعها. أحمد شهاب الجبوري: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. صباح الخير، صباح العافية. أبو مصطفى حكمة: أو صباح الصحة والعافية ستبان الجميلة، صباح الخيرات والمسرات للمخرج الراقي والمستمعين. هناك حكمة: لا تطرد الفراشة حتى لو كانت جميلة، اصلح حديقتك حتى تأتي مرة أخرى. يعني وفر لها البيئة الحلوة والمناسبة حتى ترجع لك الفراشة. وين تروح؟ أبو قتيبة بعث لنا فويزين نسمع.
1: ما حد يقول لي شبيك ما بيك. انت ايش تخين واحد يحكي انه بالروبارت تزوج وبقت الشباب والبنات بدون زواج؟ شلون رحمتيها هاي؟ صباحك ورد وياسمين.
0: هلا بالورد.
1: ستبان السلام عليكم. وما طرقتي على العمل وعلى البلدية، هسه ليش الغرب متطورين علينا ثقافيا واجتماعيا وكل متطلبات الحياة وهم متطورين علينا؟ أول شيء عندهم مصداقية بالعمل، إحنا ما عندنا مصداقية بالعمل. ما عندنا أي مصداقية بالعمل. بوقت العمل يروح يتريق، بوقت العمل يروح يصلي، من يصير عمل ما أكون جاد. وتحياتي.
0: حياك الله، حياك الله أبو قتيبة. مهمة عمموا هذه الثقافة، هذه ترى سلوكيات دخيلة على العراقي. العراقي مخلص، العراقي يحب وطنه، العراقي يحب شغله، يحب بيته، بس هم بما عملوا عليه للأسف، اللي هدموا والأشياء اللي دخلوها إن اللي هي إنترنت ما أعرف شنو، هي هاي خربت الوشائج. وشائجك مع وطنك، مع أسرتك، مع جيرانك، هسا أنتوا باعوا. العلاقات مو قوية صارت ويا الجيران، العلاقات مو قوية داخل بيتك، دائما متوجسين. وهذا هذا يحسدني، وهذا ما أعرف شنو، وهذا عينه علي، وهذا شكله ما أدري شون، وهذا يباوع على عيال بيتي، وهذا ما. قبل ما كان أكو هيجي، ماكو هيجي. مع العلم والمفروض أنه هذه الأحزاب أغلبها إسلامية تعمم ثقافة العيب والحرام، وأنه أكو بريك لازم ندوسه، وشو النوبة على مصراعيه الموضوع. المهم حسين الكينج، هلا والله، بعث لنا فويس.
2: صباح الخير عليك ستبان، صباح الخير على الكادر، صباح الخير على المستمعين. أريد ربي يرزقكم جميعا إن شاء الله. ستبان، بخصوص دائرة بلدية الشعب، والله العظيم كلش تعبنا،
0: دمار هاي الدائرة.
2: يعني من السيطرة مال الشعب القديمة لحد القناة باتجاه صليخ، يعني الطريق كلش تعبان تعبان تعبان إلى درجة. يعني أنا أشتغل على الشمال، خطي على سليمانية وعلى أربيل، والله العلي العظيم يعني أروح للشمال لأربيل أو لسليمانية ماشي الهم بس من القناة، من يوم جامع السادة النهائي من حد سيطرة الشعب القديمة.
0: صحيح.
2: ذهابا وإيابا.
0: صحيح.
2: وراها الطريق والله العظيم 4 ساعات 5 ساعات ما أفكر بي، من الطريق كلش نظيف. بلدية الشعب قاعدين نايمين، سوونا حل والله العظيم، تعبنا، كافي كافي ظلم.
0: مسوي لهم قوس هسه هم. والله يا مسبح الصفا بالمدخل سوى لهم قوس، مرحبا بالطالبية، مدري مدينة الطالبية، قوس النصر بعد عيني على اليمن. بفلو بيش هذا القوس؟ المفروض يعني شقد تكلفة هذا القوس بلدية الشعب، وشنو فائدته يعني لتجميل المنطقة؟ مو قلت لكم ينظفون بس الجو الوجه اللي فوق اللي قدام الوجه، بس جو البسط تشيلوا البسط وشوفوا البلاوي. زين هاي الشوارع الحيوية اللي هي من بالشعب، الشعب مدمرة على مر العصور. الله أكبر، أنتوا اللي انتخبتوا ذولا مرشحين من الشعب، منو؟ وين النواب اللي طلعوا من بغداد من الشعب؟ وينكم المن تابعين اليا حزب؟ شدا تسوون؟ شنو اللي قدمتوه لمدينة الشعب؟ قضاء الشعب، هذا القضاء العظيم. ليش هيك شوارع الشعب؟ ليش الناس ده تتكاتل هناك؟ شوارع يعني هذه تعتبر دولية، الطسات والهوسة والمعروف شنو، ماكو أي عناية ولا التفاتة لهذا الموضوع. بلدية الشعب لا تقولوا لي عليها، حدها لحد جسر البنوك الجديد، وحدها لحد الإدارة والاقتصاد مستنصرية من هنا، وبعد حدها وين؟ حدها المسبح الصفا منا، وها هي هي بس المنطقة المحيطة بها. يوميا طلعت لها ما أدري عمال ما أدري شو يسوون. عمي اتقوا الله، أنا ما عندي تليفوناتهم، أنا كان خابرتهم على الهوى والله العظيم، أخابرهم أستفهم منهم هل في جدول أعمالهم، أكو مشروع مثلا تحرك نية لإصلاح هذه لإصلاح هذا الخلل أو لإصلاح هذه الطرق؟ هل تردون تنطوها للدولة تشتغلها، لو تنطوها لمقاول من ربيعتكم لمقاول وين هم قابلين؟ بس ايش قابلين هذول؟ راح ياخذون فلوس كوما من الدولة على بو احنا نريد نسوي. شلون لعبوها لعبة؟ شفتوا شلون لعبنا لعبة كبيرة احنا؟ بعد وبعد، ويبقى السؤال مستمر وأبقى أسئلة، منو راح تنتخب بالانتخابات الجاية؟

0: كذلك الأستاذ عمر وليد بعثنا عن هذا الموضوع. السلام عليكم، أنا الأستاذ عمر وليد الغريري، عندي مناشدة على شارع شلع قلبنا صار على مر الأجيال مكسر. ستبان تعالي شوفي الشارع العام، منطقة الشعب من سيطرة الشعب القديمة إلى تقاطع مجسر القناة مكسر، وصار هاي السنة الخامسة صيانة، كملوا البنى التحتية بس لحد هسه متروك، ما حد يعمل. والله العظيم سياراتنا تكسرت، أقسم بالله بالسنة مرتين أبدل صدر سيارة. ومو بس الشعب، طريق دولي يربط بغداد بعدة محافظات بالشمال وعدة مناطق سكنية بيها كثافة سكانية للراشدية والحسينية وبوب الشام، وتعداد سكانها أكثر من 4 مليون نسمة، كلهم هذول طريقهم ما عدا اللي طريقهم من ناكة يعني من غير أماكن. وتخيلوا، نعم أستاذ عمر كل التقدير لك، وما أعرف يعني إحنا المفروض الآن نضغط على النواب اللي تم انتخابهم من هذه المناطق، منو يا نائب منطقة الشعب وصد عروسكم، انتخبوني سوف ما أعرف شنو، سوف وأنا أكفله. حسين الشيباني مشاركنا بفويز، يا هلا أبو علي.
1: صباح الخير علي ستوان الغالية، صباح الخير على المخرج وعلى المستمعين وعلى الناس الحلوة وكادر الرشيد. يعني احنا شلون احنا ويا الحكومة يوميا طالعيننا بشغلة جديدة، يوميا مكتشفين، ولو احنا نعرفهم لكن لما واحد يسمع غير من اللي يشوف. مثلا البارحة مجمع بوابة العراق، هذا البؤرة فاسدة المفروض اني لو من الزيدي اقلعة من جذورة، والله العظيم يعني هذا نص ربع أو أو أو أقل من نص الربع من القاصات اللي موجودة. شفتي البارحة الفلوس الحلوة شلون طالعة من عندها، يعني أدري. وبعد طبعا هذول بس 3-4 اللي إلى حد الآن لازميهم. زين بقية النواب شلون؟ زين ليش ما يلغون مجلس النواب ونخلص من هاي الشرذمة؟ إذا هو كل نائب يطلع لك فاسد، شو وقت نخلص من هالحثالات؟ ما ندري. وعالم قاتل هجوع، والله البارحة اكو مقطع مال فيديو ما اريد اعلن عنه، لكن هو صاحب محتوى وصاحب مطعم راح المكان يم معسكر الرشيد اللي بيوت عبارة عن تائرات، وزع لهم تمن وقيمة، قام يبكي وانا ما شفته بكيت، وما اعتقد اي واحد شافه وما بكى على حال العالم.
0: نعم
1: الله ينتقم من عندهم،
0: امين. اي منطقه متهالكه، اي منطقه تفتقر لابسط مقومات الحياه، هاي اللي تشوفها عباره اولا عن يعني موجوده بها سكانها يكونون دون مستوى خط الفقر، اللي يكونون ما عندهم خدمات، ما عندهم هذه، هم ذولي اللي انتخبوا. أنا شفتهم بعيني بالانتخابات هذه الأخيرة، شفتهم بعيني جو النادي النفط الرياضي، ما أعرف كانت حملة أي فلتة زمان، يعني عبارة عن ناس أقسم بذات الله يمشون بلا وعي، هيجي بس مرم تجيها كبيرة ويمشون، وقوة آلاف الآلاف جايين من الشعب وجايين من حيقور وجايين من مدينة الصدر يمكن وجايين من كومة أفواج وغيرها شفت بغير أماكن. على هذا شنطوكم دجاجة كارت، شنطوكم 25,000 معقولة أنطيك 25 وتبيع لي حياتك وتبيع كرامتك وخليك تقدي وراها؟ فأي منطقة تعاني الأمرين من سوء الخدمات وما عندهم عيشة ومتأذين بسبب من انتخبوهم نقطة راس سطر. زين صباح الخير مستمعينا. اي المهم نكمل مسجات. وصلنا الى مرتضى. صباح الخير ستبان، متوجهين الكوكب الدوره للمحكمه اني والمحاميه الجميله. صباح الازدحامات ابو نيفين، يسعد صباحك ابو نيفين، وتحية إلى المحامية الجميلة وإلى كل المحاميات الجميلات وإلى محكمة الدورة، والله إن شاء الله يفك الطلايب زين ويخلص شي خلص الطلايب. هي كل ما تخلص احنا نطلع. تحياتي لك أخويا أبو نيفين. علي محمد، صباح النور والعسل من بابل. هلا بابل، خدماتها شلون؟ أحكي لون. اوكي. عمر، عمر سعود،
2: صباح الخير ستبان.
0: يا هلا،
2: صباح العافيه. بالنسبه للكهرباء يعني هاي بس يمكن كهرباء مو زينه، احنا عندنا كهرباء قاعدين مجمع بس ماي سكني، ما يقارب شهريه ندفع 10,000 15,000 بالزايد، كهرباء مستمره 24 ساعه ما تطفى اصلا نهائيا. وبالنسبه للطسات، انتم هم عندكم طسات كل شويه، بس احنا داخل بس ما عندنا طسات، لكن احنا نعاني من الطريق من جسر دياله الى فركس المانباك. يا ريت لو يسوون لنا حل اله، لان صار سنين على هذا الوضع التعبان. احنا
0: ايش علينا نسوي حل؟ تخبتونا، احنا قلنا لكم سنعمل وسنقوم وسنقعد. ايش علينا؟ روحوا للي انتخبتوهم، عيني روحوا للناس اللي مو كلتوا دجاج، مو طاقم 25ات. مع احترام يعني ما اقصد اخويا اللي الاخ عمر، لا بس كبصورة عامة. والله انتوا تجون ببانجور تحجون، بعد ايش؟ بعد ايش؟ على خراب مالطة، مالطة خربت خربت ويرادلها بخت، يرادلها بخت. واحد يعني يعرف الله صدق زين يشتغلها ترجع مالطة. الزميل الغالي والأخ محمد الحلفي، صباح الخير والعافية. بما أنه أنت هالفترة ما يعجبش أي شيء، بك يعجبوك لجين وسيوفي. صدق الله، الله يحفظهم يا رب. الله يحفظهم، صلوات على محمد وآل محمد، الله يحفظهم إليك أخوي الغالي. لا هذول الملائكة يعني، ذول شايفين واحد يقول لك أنقي عيني أنقي الجو يعني هيجي. فألف تحية إلك والله يحفظهم، ومباركة زيارتكم يا رب العالمين. زين سحورة، صباح الخير، صباح الحب على من ينشر ثقافة الحب. صباح الخير بان، صباح الخير وسام، صباح الخير من مستمعين الكرام جميعا. أحبتي، حب الوطن من الإيمان، وأسأل الله العلي القدير أن يعمر قلوبكم جميعا بالحب والإيمان. أحبكم جميعا في الله. حبيبتنا كل الحب إليك يا غالية. وحسين الكينج عند مشاركة أخرى.
3: ستبان تعيبوا على الإعمار بالشمال، يعني فد إعمار يعني جسور على شوارع، يعني أبسط مثال ذاك يوم بشارع 60 بسليمانية، والله العلي العظيم طبيت الصبح ساعة بالستة لقيتهم ديقشتون بالشارع مسوين تحويلة خدمي للعالم ولم أثر على الشارع. المهم طبيت بالسكن مالتنا ورجعت العصر ساعة تقريبا بالأربع العصر، طلعت دا توجه البغداد، أجاني رزق دا توجه البغداد، الله شاهد رسوله، لقيته متبلط الشارع وكامل زين، مبلطي وكامل بدون اي تعرقلات. يعني ادري ليش يعني مدة تروحون للشمال، مدة تروحون للخارج، يعني شنو مدة تغارون من هاي الدول، مدة تغارون من هاي المحافظات، يعني المحافظات تقريبا صارت نوعا احسن من بغداد، يعني والله العظيم يعني كلش تعبنا. ستبون انا اجدك من اخ الاخو، اطلب طلب من عندك من اخ الاخو، الله شاهد ورسوله، كلش تعبنا بهاي الوسطى مع طريق الشعب، سوينا شارة، اكون ممنون ويرحم امك وابوك ووالدتك بهذا اليوم.
0: اخويا الغالي صبحك الله بالخير والعافية مرة اخرى. حسين يعني اني بوحى صوتي على طسة شقد متر ونص تقريبا، كلش صغيرة. هسه من تجي من تقاطع المسبح كأنه دا تروح على السدد، دا تروح على العرصات، هي صايرة أمام فرع العرصات، أمام شارع العرصات، قبل أن تنعطف يمينا هي على يسارك. زين، وسيارات تجي يعني بسرعتها، ومرات يلوف بسرعة منها، ومرات ما أعرف شنو، فممكن أن تسبب حوادث. فشي يعني عذرا للمفردة تافه جدا، ماذا يسووها؟ سادين أذانهم وسادين عيونهم وأصلاً مطنشين، شنو منتظرين مقاول ينطوه إياه؟ مدى ندري هاي الهالقدوتة تنطوها المقاول وسووها علينا مليارين ونص، حتى تفصلكم مليارين. لا إله إلا الله.

ما أريد قوله هو إنه هاي المتر متر ونص طسة ما يسووها، تريد يسووا لك شارع الشعب العظيم، هو إنارة ما بي، فتحات تصريف مياه الأمطار ما بي، عود هذا جديد سووه، عود هذا جت تكحلها عمتها النوبة. بس أريد أعرف الجهة اللي دا تشتغل منه المسؤولة، يعني ببلدية الشعب صدق مسؤولة الطرق والجسور، يمكن قسم المشاريع تابع لوزارة، يعني غير التابعوا، غير التابعون شغلكم، بعدين التحويلات البائسة اللي تستبدلون بيها طريق لما تردون تسووه، شنو السالفة انتوا مدخلينا بالكيف المرعب والله العظيم. تحويلات مكسرة وما اعرف شونها وماكو علامات، ماكو ترتيب، بأربيل دا يسوون التحويلة احلى من المشروع. يعني حتى مراعاة انسيابية السيارة المفروض ما تكون تحويلة قوية، المفروض يعني تكون بسلاسة، مطبات خفيفة، يعني تنتهي أتى بشكل صحيح. هم يمكن هسه يضحكون علي يقولون شوف هاي مصحيح، شو تردين شنو يعني هسه مثلا شو تردين؟ والله العظيم انتوا تردون واحد يطبل لكم، السيد فلان وما اعرف منو، الاستاذ فلان وما اعرف منو، وقام بزيارة ما اعرف منو، والتقط السيد المدير لاب لاب لاب لاب لاب سيلفي. ان هذه الخطوة تبعث ان هذه الخطوة تبحث او تثبت حرص المدير المحترم بقاطه الشكري على أمن وسلامة بلده وأداء الخدمات للمواطنين. هم بقى بس يذيلون هذه المنشورات بلعنة الله عليكم والله العظيم. زين والله يعني أنا أخرب ضحك على المنشورات مالتهم، أقول دولة مصدقين نفسهم، يعني هذولة والبلوغرز تقول بتعبي أنا جبت الهاية، بتعبها جابت الأملاك هذه كلها، وهذولة يقولون مشاريع ومشاريع نفس الصنف، بس كل على حسب تخصصه، هاي تخصصها تعرفوا وهذولة تخصصهم هم تعرفوا، نهب وسلب يعني تسويف ولا مبالاة وهذه الأمور، وإحنا الدولة زين، واللي هناك وسيطلع يطلع بايق ما أدريش قد، وكافلين النوبة إنه كافلين إن الناس الثقات المفروض، أدري أنت من تجيب واحد بقائمتك أنت تشبيرهم، من تجيب واحد بقائمتك غير تشوفه تسأل على أهله، تشوفه عابر سطوح قبل بايق الملابس من على الحبل، بايق طيور جارة، بايق دبات غاز، أدري جبته وخليته والله شنو ما أدري، يعني ما أدري شنو المقومات اللي جبته عليها، المقومات أنه سارق محترف.

عمر وليد، أكو عدة نواب بهذه المناطق في شمال بغداد. النائب السيد علي فيصل الفياض على الراجدية، تحياتنا إله، والحسينية وبوب الشام، والنائب محمد فاضل الدليمي على الراجدية والحسينية، والنائب ضياء الشغاتي على الشعب وحيقور، وعدة أعضاء مجالس محافظات بهاي المناطق، الأستاذ حيدر موحان والأستاذ ذوالفقار الفياض والأستاذ حيدر فاضل الدليمي، كلهم مسؤولين على هاي مناطق شمال بغداد. للأسف إذا كانوا متهاونين، ما أعرف حضرات النواب المحترمين يعني شنو قدمتوا للشعب اللي انتخبتكم وصعدتكم إلى مقاعد البرلمان، وجيتوا قدمتوا مشاريعكم الانتي وساع، وشنو قدمتوا حضرة النواب؟ سيادة النائب المحترم، ايش قدمت للراجدية؟ ايش قدمت للحسينية؟ ايش قدمت الحيقور للشعب؟ شنو يعني فتحكمون؟ لو ها هي اخذتوا الكراسي بعد، مو راح تحتاجون؟ مو هسه راح تجي بعد 3 سنوات انتخابات جديدة؟ غير أني أسوي لي خط رجعة، غير أخلف خير بقلوب الناس حتى يثمر، حتى تنذكر لي ويقولون لا والله هذا النائب اشتغل، سواء على الأقل هاي المشكلة مال طريق الشعب، على الأقل سوفت سالفة بالحسين راجدية. أدري بعد عر القوم على أي أساس؟ يعني ما هي مقوماتكم؟ أنتم عبء على هذه المناطق الآن، وما لكم نفع على هذه المناطق، ومجرد أناس تخلصون شغلكم براس الفق وتدمروه، تصعدون على رؤوسهم حتى تصلوا إلى المناصب اللي أنتوا تعتلوها. يعني المهم ينطوكم أرتال وحمايات وبيوت ورواتب وبدائل وامتيازات ومعرف شنو سفرات، وهاي وكافي أنه أنت نائب، أوكي؟ والشعب اني ماكو والله هيك، يعني تبكون بوجوهنا ولهناك ممكن

0: نلقيه؟ بعد وين نضموهن؟ بعد وين نلقي الفلوس مضمومة؟ يعني بأفكار ما تخطر على بال الشيطان، مع الأسف على أهالي الشعب. بس الأستاذ هاني، صباح الخير ستبان. مناطق شمال بغداد والراجدية وحق الله أي خدمات ماكو، وإذا كان أكو إنجاز فيحسب للجهات التنفيذية فقط. نعم، مواني دا أقول النواب مدى يقدمون شيء للمناطق اللي صعدته وصوته نائب. ضحك عليكم، ضحكوا عليكم، شلون يعني ما أعرف، ضحكوا عليكم يا ناس. مرتضى، والله يا ستبان على طار الطريق، إحنا عند طريق من مجسر الفضيلية إلى حي النصر تقول طاب من خل كل طساد. أي أبو دلة، صباح الخير فويز.
1: صباح الخير ستبان الغالية أختي، صباح الخير أستاذ وسام، تحياتنا إليك أستاذ وجميع المستمعين والمستمعات. ستبان على استكان شاي وكعك يم الحبيبية.
0: نعم.
1: علم عليه، هو احنا عيونهم غير بالشارع، بدنا نقول لهم الحادثه. ستبان كلامك كله صحيح، العيب بينا احنا الشعب. زين، احنا اللي انتخبناهم واحنا اللي نتحمل كل شيء. فاكو مثل يقول حيل بينا وابو زايد. زين، اللي يجي من ايده، كانت امي تقول اللي يجي من ايده الله يزيده الف رحمه. تحياتنا لكم، أخوكم أحمد أبو دلة.
0: كل التقدير يا أبو دلة المحترم، ورحمة الله على روح الوالدة. وبالفعل الذنب ذنبي أنا، رخيت لك الحبل، والله لا أقطع الحبل، وإن شاء الله شوفك معلق بي. أنت وكل فاسد أفسد في أداء المهمة المقدسة التي أوكلت له، وهي خدمة هذا الوطن وهذا الشعب. يا بائسين، نروح بريك التسعة وراجعين نكمل، انتظرونا
2: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد FM. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026، الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شمنتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد، الرشيد اف 90.5، 91.5.

صباح الخير، رجعنا لكم مستمعينا ونكمل مع بعض بانجور لساعة 10. أهلا بكم في صوت الصباح.

0: أحبابي، اليوم نفتح وياكم موضوع يهم كل شخص يفكر بالسكن أو يبحث عن راحة أكثر بحياته بما تناسب إمكانياته المادية. اليوم راح نحكي عن المجمعات السكنية اللي انتشرت بشكل كبير من سنوات، يعني يقال أنها توفر خدمات متكاملة مثل الكهرباء، الماء، النظافة، الخدمات، الأمن، الحدائق، مواقف سيارات وغيرها. لكن عفواً، برأيكم هل الخدمات اللي تقدمها المجمعات السكنية تستحق تكلفة السكن أو الاشتراكات الشهرية؟ هل فعلاً الحياة في المجمعات السكنية جيدة؟ وهل هي فعلاً أفضل من الخدمات الموجودة بالأحياء الاعتيادية؟ يعني إذا أتيحت الفرصة، هل تفضل أن تسكن داخل مجمع بسبب الخدمات المتوفرة، أو تشوف إنه الخدمات وحدها ما تكفي؟ رجاءً بانتظار الاتصالات من اللي عايشين مجمعات سكنية، يعني جربوا هذه التجربة أحبابي. وبدون ذكر أسماء، بدون ما نذكر اسم المجمع السكني، كيف وجدت الحياة والسكن في هذا المجمع، ومما يعاني هذا المجمع؟ هل هناك وفاء بالوعود التي وعدت بها أو أبرمت ضمن الاتفاق الذي أبرم مع صاحب المجمع وإلى آخره؟ كهرباء، خدمات، نظافة، تأهيل، أمن، شنو الإمكانيات الحقيقية اللي عايش بيها في المجمع السكني؟ لو كل طلع بس ورق على حبر. أهلا بكم مستمعينا وبمشاركاتكم على هواتف راديو الرشيد.
1: للتواصل مع برامج راديو الرشيد
0: اتصل على آسيسيل 0-7-0-1-4-1-5 أو على زين العراق 0-7-8-0-2-1-4-1-5 أو على 0-7-8-0-2-1-6-1-7. راديو الرشيد. صباح الخير والورد عليكم جميعا مستمعينا. معي أول اتصال في موضوع بانجور لهذا اليوم. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا أبو حسوني، شلونك؟
2: حمد الله، تحياتي للسيدة الغالية سبحان موسى المتعلقة.
0: الله يبارك بيك وصبحك الله بالخير والعافية. وحضرتك في مجمع سكني عايش؟
2: لا لا لا، أنا مو مجمع سكني.
0: زين، منو عندك؟
2: أنا منطقة.
0: أي منو عندك عايش بمجمع سكني؟
2: والله أنا كذا سائق تاكسي، يعني دائما بمجمعات سكنية وديك أراوي.
0: زين، شنو طراطيف الكلام أو الانطباع الناس اللي عايشين بمجمعات سكنية؟ شكرا أبو حسوني. أحبابي، إحنا اليوم نحكي عن المجمعات السكنية اللي سكنت بيها قبل ما تسكن بيها. أكيد ردت تطلع على حيثيات الموضوع، خدمات، كهرباء، مي، أمن، هل تتوفر أمور أخرى قد تكون كمالية ولكن حلوة حتى مثلا تستحق هذه المبالغ، مواقف سيارات، هاي أهم شيء. فهل الحياة في المجمعات السكنية جيدة؟ هل هي فعلا أفضل مما يقدم لك من خدمات في الأحياء الاعتيادية؟ يعني أمانة العاصمة، سيارات أمانة العاصمة ما تجي بالأحياء السكنية، ما يفوتون جوا، بس ذولا اللي بالمقاولة، مقاول خاص، ذولا كل بيت ينطيهم 10,000. تخيل كل بيت بالمنطقة 10، يعني في 1,000 بيت شقد. أما السيارات الحكومية أو الآليات الحكومية التابعة لأمانة العاصمة، يقول لك أنا ما أدخل بالأحياء جوا بالأفرع، أنا على الشوارع العامة أو الخدمية. بس بالمجمعات السكنية لا، ملزوم انه هم ملزوم انه يعني هذه الخدمات يوفروها لك، اوكي، اكيد مقابل مردود مالي، يعني مو بلاش، بس على الاقل يعني انت حياتك نظيفة، حياتك. ناهيك عن موضوع الضوضاء مال المدينة وهذه الأشياء، ترى يعني مزعجة صارت مع الكثافة السكانية اللي تفاقمت، وصار البيت واحد عبارة عن 3 بيوت و4 لأن قسم والعوائل كثرت ما شاء الله، فصار زخم مو طبيعي، يعني أنت تعاني من ضوضاء رهيبة. إذا أتيحت الفرصة لكم تفضلون السكن بمجمع بسبب الخدمات، لو تشوف إنه الخدمات وحدها ما تكفي. بالمناسبة ثقافة السكن يعني بعمارات أو بنظام الشقق، ترى ثقافة غير محبذة عند العراقيين وأهلنا يعني من زمان. يعني قبل اللي قاعد بشقة نقوله خطية قاعد بشقة ذولة بيت شقة هالقدوتها تقول قن مال دجاج، يعني احنا ما عدنا. احبابنا في مصر عندهم هاي ثقافة الشقق، عدوا في بلاد الشام مثلا في عمان وغيرها عندهم الشقق، سوريا بعد ما اعرف وين، بس كعراق لا، احنا سهل وعندنا ثقافة الوحدات الاعتيادية يعني البيوت الطبيعية. أما أنه يقعد شقة، فواحد كان من ما عنده يقول ما يخالف خلي يصير حتى لو أخذ شقة، هيك فتشي يعني سقاط فرض. هسه وين؟ هسه بالطابق الخامس والسادس علوه والله. فأنتوا تشوفون الشقة أحسن من البيت أو المجمع السكني اللي الآن أنشئ خدماته وحياته كله أفضل من السكن في الوحدات الاعتيادية؟ بانتظاركم.

0: صباح الخير، صباح الورد، ورجعنا إلى اتصالاتكم مع اتصال. السلام عليكم.
1: المرة الثانية معاك أخو سعيد القيسي.
0: هلا أخوي الغالي.
1: أنا آسف انقطع الاتصال.
0: ولا يهمك، هلا أبو حسوني.
1: شنو؟ حياك الله خيتي.
0: حي الله ميدان.
1: شنو قدام ساختك ستبان؟
0: نعم.
1: ودائما عندنا كلام المجمعات السكنية، يعني أكو مجمعات عن مجمعات تبرق بصراحة.
0: نعم.
1: يعني أكو مجمعات في آي بي.
0: زين، شنو
1: يعني من الطبها حتى نفسك تفتح.
0: أبو حسوني، شنو انطباعهم الناس اللي عايشين بالمجمعات السكنية؟ هم يتشكوا لك ويتبكبكون؟
1: طبعا أكو مجمعات يشكون من قلة الخدمات، أكو مجمعات يعني الخدمات ما تبقى غالية، مثلا كل شيء أغلى من عدين، مثلا الكهرباء، المي، الخدمات البلدية يأخذوها مقطوعة شهرية.
0: طيب،
1: اي فوق مجمعات مثلا تصدر 300,000 350 مال خدمات.
0: خدمات 300,000؟
1: اي تدري ال 300 اتصال. يعني من لساني من اللي يصعد وياك اكو 200 اكو 400 يصير لهم 200. هاي جماعة البي اي في.
0: شنو هاي؟ بس هو اللي قاعد هنا مثلا هذه الفي اي بي اكيد هو عنده امكانيه انه يدفع هذا المبلغ.
1: اي طبعا انا تبار قابل انا وانت نقعد فيها.
0: ليش احنا شبين؟
1: لا والله انت مقامك عالي ان شاء الله.
0: الله يعليك اكثر واكثر. يا غالي
1: تبان خمر اقعد الايجار 1.5 مليون.
0: صحيح.
1: ولا الشقه ب 300 مليون.
0: نعم.
1: مو صحيح؟
0: طبعا
1: يعني الحمد لله وشكر.
0: الحمد لله على كل حال. الله يعمر بيتكم بوجودك وجود الوالد، ونورتني يا رب. أبو حسوني
1: مع

0: يا هلا ومية هلا. حضرتك تسكن في مجمع سكني؟
1: لا والله، أصدقائي سكنوا المجمع السكني، أنا في منطقة الدارج.
0: اوكي.
1: والله شوف، كل على المجمعات السكنية بالعكس كلش حلوة
0: ها
1: من ناحية
0: انطباعهم.
1: الخدمات. اي والله، يعني من ناحية الغاز، من ناحية الكهرباء، من ناحية المي، النفايات، كلش مرتاحين.
0: مو احنا يعني هذه المجمعات اللي حكوا لك عنها صار لها شقد؟
1: والله عندي مولد فين بصراحة أصدقائي، واحد قاعد بوابة العراق، مال مقابل الزورة، بوابة العراق بوابة بغداد معرض.
0: نعم.
1: واحد قاعد بحي الحسين اللي حي الجهاد، يقول والله أحسن أفضل، يعني أنا واشتري بيت، قال لي أخذ المجمع أحسن لك.
0: زين، معناها الخدمات والحياة بالمجمعات السكنية، بس أنت ذكرت لي في آي بي، يعني فتشي على مستوى، فهذا بالتأكيد يعني يكون أولا اللي يروح يقعد هناك هو من ذوي الإمكانيات العالية، يعني اللي يدفعوا ما يوجع قلبه. ثانيا أكيد بهذا المستوى وهذه الإمكانيات فيقدمون خدمات يعني كاملة. بس شيء على شيء، أصدقائك مرتاحين، انطباعهم جيد عن هذه الأماكن، عن الحياة بالمجمع السكني؟
1: الحمد لله. وثاني شيء يعني مأمنين على عوائلهم داخل المجمع من كل النواحي، يطلعون مأمنين.
0: نعم.
1: إذا يسافرون مأمنين. إيه والله، يعني أفضل من مناطق نحن الدورة، يعني الدورة والله العظيم تعبانة. يعني أنا أحكي لك، جيراننا بصفنا نزلنا أرامه بالبيت،
0: هي
1: والله نزلنا بالبيت وما قدر كل شيء يسوي له، يعني يقول ضربته، يقول لو ضبوه يعني ضبوه سجن للرجال، غير نقف حرامه بالبيت.
0: اي
1: نبدا بوسجن عشان هاي شيف ضربه، ذاك عد السلاح وضربه هذا برجله وصوبه وما اعرف من هاي السوالف.
0: ضربه شنو؟ طلقه؟
1: اي والله ضربه طلقه، غير نقف بيته.
0: اي طبعا دفاع شرعي هذا.
1: اي شو يصبوه مكاتب توقيف واللافه في الامور.
0: خاف تابع الحزب هذا الحرام.
1: يمكن
0: اي والله بحظي بختي تتابع الحزب هذا.
1: اي فهاي المجمعات السكنيه ما تلقيها هاي الشغله مال.
0: زين اوكي بس شي على شي، ذولا حابين الموضوع.
1: اي كلش حابين طبعا.
0: دير بالك تعوفهم، ذولا خوش اصدقاء ذقال. نورت يا غالي،
1: حياك مالك سلطان المحترم.
0: الله يبارك فيك الأخ العزيز والمحترم مصطفى، شكرا جزيلا لحضرتك.
1: شكرا عيني.
0: يا هلا. شوفوا، أنا ليش سألت هذا المجمعات قديمة جديدة، لأنه في يوم ما بعض المجمعات السكنية قالوا بس أني وعلى الدنيا بعدي العفا. شو هاي بعدين سخنت، بعدين

0: 20,000 شهريا؟
1: شهريا.
0: بتاع كله؟
1: بتاع كله.
0: زين.
1: نظافة يعني، هاي نظافة خدمات احنا نقول.
2: أي.
1: غسل الأشجار والحدائق وتكرمين النفايات وغسل المكبات النفايات.
0: سيرفز. إي.
1: سيرفز وتصليح المصاعد.
0: زين، وبعد إيش تنطي؟
1: وننطي كل شهرين 5,000 مال مي.
0: كل شهرين 5,000 دينار؟
1: كل شهرين 5,000 دينار مال مي.
0: ثالثا
1: كهرباء، اللي هي النقطة رقم واحد.
0: اي
1: نحاسب كل شهر، اللي انا احشي عن بيتي مثلا، انا مشغل سبالت اثنين، انا مشغل بيت كامل متكامل.
0: طيب
1: ادفع بالشهر 20 17،
0: هاي شنو؟
1: بايام الحرارات القوية 25. اي صحيح ده احكي هذا.
0: كم امبير؟ كم امبير اخوي؟
1: ماكو كم امبير، انا كهرباء مفتوع عندي.
0: ها
1: تو عندي.
0: ها
1: كيف قلت ما ادري شغل بس انا كبير.
0: ايش قد صار للمجمع؟
1: صار من 2012.
0: زين، هو شقه لو بيت؟
1: لا لا، شقه. هو اطراف بغداد. هو
0: طيب
1: من ناحيه النظافه جوه حلوه، الامان 100%، كاميرات منصوبه. بس ما اقول لك يعني ثاني العالم كله ملتزم 100%، بس 80% ملتزمين.
0: زين.
1: تعرفون انتم كل زين، ما يحتاج جطاريه. خوش، مجرد عندنا شويه البعد المسافه.
0: اي هو هذا اللي ردت اسالك
1: عليه. اكو شيء الى كل شيء الى محاسن والى مساوئ.
0: صح.
1: اللي مثل مجمع سكني قاعد بنص بغداد وكل الخدمات فيه واسعاره مناسبه.
0: اي
1: هاي مستحيله.
0: على قولة امهاتنا، اللي يريد شيء يفوت شيء.
1: الثاني ردت راحت بالي.
0: نعم.
1: ونرجع للبيت الفراس وانام.
0: نعم.
1: شلت خارج نقول يم اقواس بغداد. ما يسالف، صارت الامور سهله عندنا.
0: طيب.
1: من ناحيه الامان امان، وزاره الداخليه تحمينا. اخوي اذا يجي للمجتمع السكني ما يطبونه.
0: والنعم منهم، والنعم من الداخليه.
1: اللي يكف اعاني اكف له يلا. حتى هذا الشخص اذا سوى مشكله وراح الله وياه. اكو من اجابه كفله.
0: طبعا.

0: شويه بالكهرباء، اللي يشد كاميرا، اللي يشد قطعه، اجتهادا من عندنا.
1: اسالك سؤال
0: جواب،
1: صحيح اللي يتزوجون ثانيه كلهم مأجرين هناك؟
0: كلهم يمنا
1: عليك الله.
0: نواب والله العظيم، نواب وضباط كلهم يمنا
1: بعد عمري والله.
0: بس انا متزوج بس هاي بس الاولى.
1: دير بالك.
0: وكنت قاعد فيها من 2019 لحد هسه.
1: تعمر
0: قبل سنتين انا تزوجت.
1: تعمر بوجودك ووجود المدام ونورت يا غالي.
0: اهم شيء الطريق من جسر ديالة في كثير من باس وين احكوا لنا فيه.
1: اي هنا مرتاح، والزمن يقول لك مرتاح حبيبي بلايد، اطلع الا طلعها من الخشبي. ينطيك الف صحه وعافيه.
0: الله يحفظك.
1: نورت استاذ عمر الطيب، شكرا جزيلا لك، حياك الله. عود، ليش بنت تتزوجون ثانيه تاخذوها بمجمع سكني؟ ما عندك فلوس؟ ان شاء الله توقع بيك العمارة انت وياه يا خاين. عيني سهم تحادف.

0: صباح العافية والأمان على كل بيوتاتنا العراقية، سواء كانت في مجمعات سكنية أو أحيائنا الاعتيادية. كل التقدير لكم جميعا، وإن شاء الله أعمر الله بيوتكم بوجودكم وسلامة أهاليكم الطيبين. ونرجع إلى الاتصالات، كيف تجدون الحياة في المجمعات السكنية من ناحية التكلفة وأداء الخدمات يعني الراحة النفسية، سيما وأنك قاضي شوط كبير من عمرك في البيت الاعتيادي؟ كيف عشت بشقة؟ وهل ما أبرم في العقد تحقق على أرض الواقع في هذه المجمعات؟ نرجع إلى أصواتكم ومشاركاتكم مع اتصال. بونجور.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: السلام عليكم.
0: أهلا يا عيني.
1: يا أحمد من المغرب.
0: أحمد، أهلا يا أستاذ أحمد، شلونك؟
1: الله يسلمك، صح الله.
0: حياك الله. حضرتك تعيش في مجمع سكني؟
1: لا لا، قاعد بمنطقة شعبية بحتة.
0: بحتة؟
1: إيه.
0: ليش؟
1: وبس يعني أقاربي مجمع سكني، وواحد من أصدقائي هم يسافر مجمع سكني.
0: طيب، شنو انطباعهم؟ وهل مرات واحد يحكي ويانا يعني؟ هو قاعد مجمع سكني، فمن يحكي ويانا يعني يقول والله خوش، يعني نقول اني اريد العد هم يحفزك.
1: ستبان يعني انا من خلال زيارتي لهم وتواصل وياهم فيها يعني ايجابيات وبيها سلبيات. يعني انا برايي يعني هي الاراء يعني ما تفرض من تطلق، بس اشوفها الحياه فيها جافه.
0: طيب،
1: صح فيها خدمات وصح نظام السيفتي وهاي الامور،
0: أي.
1: بس اشوف الحياه جافه، يعني الجار ما يسلم على جاره او ما يعرف جيرانه.
0: كل مكان ترى اليوم، حتى بالاحياء الاعتياديه.
1: لا بس يعني انا احكي لك، انا ساكن بمنطقه شعبيه، يعني انا اليوم مثلا جيراني اذا مثلا يا ستار صار عنده حريق او طجت عندهم الكهرباء من يزعل؟
0: مفروض هذه اخلاق العراقي الاصيل يعني.
1: مو صحيح؟
0: صحيح.
1: يعني احنا كلنا نعرف ذاك اليوم اللي صارت موضوع راي عام، صار بدون ذكر اسماء، المشكله اللي صارت الدكتور فلان وما ادري من طب حرق وسوى، وهاي صح ولا لا؟
0: صحيح.
1: هاي الجيران وين سكنوا؟ بس سؤال، انا يعني هذا السؤال

0: يروخني، مثلا الشقة اللي بصفهم الشقة اللي فوقهم جو بسمعهم صياح.
1: طيب
0: مو صحيح؟
1: صحيح.
0: لنفرض هم الأمن دخلوا بصفة ساكن هو، بس كجيران ما سمعوا صياح، ما سمعوا ضرب، ما سمعوا تكسير، مو؟
1: صحيح.
0: أنا بالنسبة لي والجيران عون حشيش كمنطقتها، إذا مثلا طلقة ترمى بالفرع الكل تطلع، الكل تطلع.
1: صحيح. ترى بالمناسبة أنا حتى مرة حاجيتها بالبرنامج، يعني ليس انتقاصا، والنعم من العراقيين في كل مكان، ولكن بعض المناطق للأسف إذا واحد يموت ما حد يوقف له.
0: مو هذا صحيح، اكو بالفعل
1: بس يعني مناطق الشعبية لا تشوف فزعة. المناطق الشعبية هسه خل توقف سيارة يشيلوها شيل،
0: مش اقول لك يعني اكو مناطق طبين بها بالفرع ماكو بشر ما بيها.
1: اي صحيح صحيح.
0: ما هسه انا هذا شارع انا هسه كنت اطق له صوره وشوف الشيء
1: زين. يعني انت تقول الحياة حلوة بالمجمعات السكنية من ناحية الخدمات، ولكن ماكو وشائج إنسانية، يعني الحياة جامدة.
0: أم أمير احنا تعلمنا على شلون الحياة البسيطة، الجار يسلم على جاره،
1: صح،
0: الصينية برمضان طب من الجار تروح الجار الثاني.
1: نعم
0: صحيح.
1: نعم صح.
0: السلام، الشايب اللي يقعد يمه سولف وياه، الجاهل اللي على وجهه، علمنا على هاي الامور احنا.
1: طيب ليش لا، وجهه نظر.
0: اي هاي بالمناطق بالمجمعات ما مستحيل، يعني اتحدى اي واحد يقولها موجوده، بس من ناحيه الامان ومن ناحيه السيفتي ومن ناحيه الخدمات لا، نمبر 1 خلينا نقول.
1: طيب اي بس انت عندك الجانب المعنوي مهم جدا.
0: انا يعني هذا رايي، يعني ما افرض على الاخرين.
1: تمام طبعا، كل الاحترام لرايك.
0: الله يسلمك.
1: اشوف انا اذا على قولة المثل
0: اتناقر ويا الجاهل واتعارك ويا الطفلة
1: يقول لك جنة بلا ناس ما تنداس.
0: مو صحيح؟
1: اي فان شاء الله
0: يعني انا بهذا، انا هذا انظر لها من هذا الجانب.
1: على العين وعلى الراس. نورت اخ احمد الطيب، شكرا لك ولمشاركتك وحياك الله. تحية الى مناطقنا الشعبية، بها حنية، بها تآلف جميل ورائع. يعني إذا تعطل سيارة حتى لو غريبة الكل يوقف له والكل يقدم له، إذا لا سامح الله صار فد عزاء كأنه الطرف كله، يعني قولوا نعم مشاكلها هواي، نعم من كثرة الاختلاط تولد مشاكل شئنا أم أبينا، ولكن في الأفراح والأتراح هم معا بصراحة. ناخذ اتصال جديد. السلام عليكم. الو تفضل.
2: السلام عليكم.
1: اهلا ابو وليد الغالي،
2: شلون صحه
1: صحتك انت شلونها؟
2: والله الحمد لله والشكر
1: اللهم لك الحمد.
2: اليوم انا ما سامع راديو،
1: ليش؟
2: بس شي برا ودقيت عليكم.
1: يا عيني ابو وليد، اليوم نحكي عن المجمعات السكنيه، العيشه بيها حلوه لو بالبيوت العاديه احلى.
2: والله كل واحد يفضل مكان، والله احنا نفضل البيوت العاديه احلى.
1: انت ماكو احد من الاقارب العائله عايش في مجمع سكني؟
2: لا بعدنا احد بامارات سكنيه.
1: طيب
2: نفضل البيوت مال قبل، شامطين والنوم فوق السطح.
1: صحيح والله.
2: اي والله
1: ان شاء الله يعمر دارك بوجودك كاك جمال الغالي.
2: الله يخليك
1: ينطيك العافيه
2: ويسلمك
1: ان شاء الله.
2: ان شاء الله
1: وينطيك العافيه والعائله، وان شاء الله غدوه لذيذه مع الاهل. شكرا جزيلا.
2: الله يخليك. الله يخليك.
1: هلا بالطيب، مع السلامه. احبابي الحقيقه يعني كل شيء له مساوئ وله ايجابيات. يعني المجمعات السكنية ممكن تكون ما بها روح هذه التآلف المجتمعي، يعني كل من ساد بابا وقاعد، ماكو فد مثلا شارع يلتقون به أو فرع أو غيرها. فأكو ناس لا، أكو ناس اجتماعيين جدا ما يقدرون يعيشون. يعني أمهاتنا مستحيل أمهاتنا يحبون انه يمها جارها جارتها ويمها هذه منطقتها وتعرف الاسواق وين والبقالين وين وما تقدر تعيش كأنه المجمعات السكنية حياتها جامدة شوية شيء نعم بيها حتى لو أكو بيها حدائق ترفيه وغيره بس هاي ما لصعد ونزل ودرج وما أعرف شنو فاهمين شنو أقصد يعني الشكل العام جامد جامد أنا ما عايشة بي بقدر ما يعني وصلوا لي هذا الموضوع أما الناس اللي تريد تسد بابها وتقعد وأصلاً هي مو اجتماعية وما تحب أن تتخالط وأنا أعتقد أكثر الناس يجي صاروا مؤخراً إنه ما يحب يختلط وما يحب يعني يكون بتماس مع الناس خوفاً من المشاكل سامعين سد بابك وهد جلابك أجلكم الله أي عموما اختيار مكان السكن ما يعتمد على شكل البيت بس احبابي يعتمد على جودة الحياة الخدمات اللي يحصل عليها الانسان وايضا مسألة ان تربطك علاقات طيبة مع جيرانك مع اللي يسكنون معك في هذا الموضوع مهمة جدا ناخذ اتصال اخير في هذا الموضوع السلام عليكم
3: السلام عليكم
1: يا هلا
3: شلون ستي شخبارك
1: حياك الله عيني من وياي
3: الله يخليك احمد
1: اهلا استاذ احمد يا هلا
3: الله يخليك الله يحفظك
1: حضرتك تعيش في مجمع سكني
3: لا لا انا بيت بس عندي وجهه نظر بهذا الموضوع
1: تفضل نسمعك
3: هو ليش سوى هذا النظام الافقي بالأصل.
1: يعني هو اللي مراعاة أزمة السكن
3: وتكلفة السكان اللي يصير
1: أي كثافة سكانية
3: والمساحة تصير قليلة بالمناطق اللي موجودة ويسوون وخاصة أنكم يستخدموها الشقق العمارات السكنية أكثر شيء الناس الموظفين حياتهم تصير مجرد بس منام بالشقة ويروحون لعملهم
1: صحيح
3: ماكو ذيك الروح في البيت والحياة ثم صارت موضوع تسويقية للشقق خاصة بالعاصمة يعني تروحين دول الخليج مساحات ما يسوون هاي المشاريع السكنية إلا اللهم يخلوها مظاهر فقط بس هنا صارت يعني مدينة كونكريتية مجرد بس فعال وتسويقية بالمواضع الخدمية يعني تعالى وقل لك كهرباء ماي اللي هي هذا حقوقنا إذا كان بيت أو شقة
1: طيب
3: فالناس تجد عليها ما العلم المبلغ صار نفس قطعة الأرض اللي تقدر أنت تروح تبني بيها وتقعد أنت وعائلتك رفاهية أكثر يعني الشقة محدودة تصرفاتك بصنعتك بطبتك الأمور تحجم الجو العائلي نفسه
1: فهمتك صح
3: يعني هي يعني الله يوفق الجميع بس هي الفكره تسويقيه اكثر
1: طيب
3: مو خدميه للمواطن فقاموا يبنون العماير والشقق
1: صحيح
3: بس مجرد حس يكدروهم ويسحبون من عندهم فلوس كل هاي ضريبه
1: طبعا
3: باسلوب لان انت يعني صحيح. كل عراقي هو يعني شايل عنا الموضوع الخدمات والضريبه لان
1: نعم.
3: حصص نفط بالمقابل
1: نعم
3: قاموا نعم. يسحبون الفلوس بهالطريقة
1: كلش صح ونورتني أخونا الغالي ألف تحية لك ووجهة نظر محترمة جدا شكرا جزيلا لك حياك الله محمد جمعة على الواتساب بعثنا 16 ثانية نسمعها على السريع
4: صباح الخير والعافية عليكم ستوان وعلى المخرج المبدأ الأستاذ حسام ماجد حبيت أصبح عليكم صار فترة منقطع عنكم حبيت أصبح على أصدقائي ناصر وأحمد مشتاق وتحياتي لكم جميعا أخوكم محمد شمال التميم
1: أهلا وسهلا حيا الله الأنبار وهلها يا هلا فارس من ألمانيا الصباح الذي يبدأ بالتوكل ينتهي بالتوفيق اللهم بك أصبحنا وعليك توكلنا وأنت خير الحافظين لما لومي أنتم ورد الحياة صباحكم أزهار متفتحة أحلبان ووسام. الشقق السكنية فيها خدمات مشتركة مما يقلل من الخصوصية. نقطة مهمة، ماكو خصوصية، يعني يمكن حتى ما تقدر تتعارك ويا شريك حياتك، تكفوا شيء مثلا هاي يسمعوك، انت مجبور تسكت، ما تقدر تخابر مثلا. اي يعني الخصوصية مثلا عندك فد مناسبة، شوية يحرصون على هذا الموضوع. علاء عادل، مرحبا ستبان، تحياتي لحضرتك وللمخرج. اللي يتزوج الثانية يسكنها مجمع أكثر أمان، يعني زوجته الأولى ما تقدر تدخل إلا بموافقته. زين شنو أغنية؟ يلا نسمع نانسي عجرم ونرجع للصحف، انتظرونا.

صباح الخير والعافية عليكم جميعا مستمعينا الأحبة. عناوين صباحية جديدة موجودة في صحفنا المحلية الصادرة لهذا اليوم الاثنين الموافق 13 من تموز 2026. كالمعتاد نبدأها بصحيفة الصباح الرسمية.

على الصفحة الأولى من الصباح، طهران تلوح بإغلاق هرمز. يحمل رؤية عراقية لتوسيع التعاون في الطاقة والاستثمار والتكنولوجيا. الزيدي في واشنطن يدشن مرحلة جديدة للشراكة. خطة خمسية لتعزيز الاستثمار الزراعي. موازنة 2027 توجه حكومي نحو الاستثمار والإصلاح المالي. وتشريع مرتقب لتوفير سكن لكل أسرة. الثقافة تسعى لاستعادة الآثار المهربة وإجراءات لحسم صرف مستحقات الفلاحين. المباشرة كذلك بإنشاء أكبر مرسى للزوارق في شط العرب. في الصفحات الداخلية من الصباح، أكد أنه يتطلب شراكة بين جميع مؤسسات الدولة. آمدي: الملف البيئي قضية سيادية. اطلع على ترتيبات وأهداف زيارة رئيس الوزراء إلى الولايات المتحدة. ائتلاف إدارة الدولة يؤكد دعمه جهود مكافحة الفساد. والرئاسات تعزي أمير قطر بوفاة والده. وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي التنسيق المشترك. والعراق يعرب عن قلقه إزاء استمرار توترات المنطقة. اشترك في اقتحام سجن بادوش وتفجير سيارة مفخخة. الإعدام لإرهابي نفذ جرائم اغتيال في الموصل. ضبط 6 موظفين في نينوى لتورطهم بعمليات اختلاس. والمالية النيابية تستضيف رئيس ديوان الرقابة. البرلمان يطرح قريبا قانون السكن الأول. ويحمل رؤية عراقية لتحويل العلاقات إلى مشاريع اقتصادية وفرص استثمارية. زيارة الزيدي تفتح مسارا جديدا للمشاركة مع واشنطن. ترسم ملامح العلاقة بين البلدين في المستقبل المنظور. مختصون واشنطن محطة لإعادة صياغة التعاون الاستراتيجي. في صفحة محليات من الصباح، الأولوية للأمن الغذائي وتقليل الاستيراد وفتح أسواق خارجية. خطة خمسية لتعزيز الاستثمار الزراعي. تنسيق بين التجارة والمالية لإطلاق مستحقات الفلاحين. وضبط 137 عجلة تحمل مواد غذائية ممنوعة من الاستيراد عبر عمليات نفذها الأمن الوطني خلال شهر. لمواكبة متطلبات سوق العمل، استحداث 4 تخصصات جديدة في الجامعة المستنصرية. ننتقل معكم مستمعينا من الصباح إلى صحيفة المشرق.

اليوم الزيدي يتوجه إلى واشنطن في زيارة رسمية، وسفير الاتحاد الأوروبي الفساد بدد 150 مليار دولار من أموال العراق. رئيس الجمهورية: الملف البيئي قضية سياسية أو سيادية. خبراء: صولة الخضراء تعيد رسم مكانة العراق الدولية. اعتقال النائب السابق طلال الزوبعي في بغداد. والصيف اللاهب يبدأ اليوم، وثلاث محافظات تلامس درجات الغليان. تغيير جديد في القبول الأهلي ورفع معدل الأسنان والصيدلة إلى 90%. الحكومة العراقية: استكمال الكابينة الوزارية مرهون بالتوافقات. والنزاهة تضبط 6 موظفين في نينوى لتورطهم بعمليات اختلاس. في الصفحات الداخلية من المشرق: الرافدين يواصلوا دعم البرنامج الحكومي لرقمنة المالية العامة بتسويات للجباية الإلكترونية تجاوزت 3.6 تريليون دينار خلال الربع الثاني من 2026. محافظ بغداد يصعد إجراءات معالجة أزمة المياه في الزوراء، وإنذارات للمخالفين وحلول عاجلة لدعم الإنتاج. خرائط الملاحة البحرية: تعاون عراقي بريطاني لتطوير المسح الهيدروغرافي. وباصات النقل تشارك الحملة الوطنية لمكافحة زهرة النيل، خطوة استباقية تحمي المنظومة. وأبطال الصيانة ينجزون استبدال مقطع متآكل. في صفحة أخبار محلية: نقلة نوعية واستمرار أعمال لخط المزدوج لسكة بغداد كربلاء. مدير مديرية العيادات الطبية الشعبية في واسط يجري زيارة إلى عيادة بدر الكبرى لمتابعة العمل فيها. محافظ ميسان يبحث مع اللجنة النيابية استعدادات الزيارة الأربعينية، ويؤكد ضرورة دعم المحافظة خدمياً وأمنياً. العراق يستورد فاكهة الموز بقيمة 46 مليون دولار خلال الربع الأول من 2026. وأخيراً في صلاح الدين: مياه حمرين تعرقل افتتاح جسر الزرقة وتحديد مسارات بديلة. بهذا العنوان مستمعينا وفقرة عالم عراقي نختتم معكم بانجور لهذا اليوم. نودعكم بإذن الله على أمل أن نلتقيكم غدا في نفس الموعد بعد 7:30 صباحا مع ميكروفون بان المسوي، وأيضا مع مكسر ويسام ماجد هنا على راديو الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: ويوصل أكيد.
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم.
3: رجعنا لكم.
0: الرشيد وياكم. يوم طويل بالزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
4: اصحى بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
5: ساعدوني.
6: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
7: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
8: أنت الكبير
9: يا بعد روح.
8: وهنيان نبيك.
9: الله
8: يحفظك. نتمشي وياني.
0: الرشيد أف أم غير شكل.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: الناس درس شهر وعبير البياتي
1: تابعوني كل يوم ما عدا الجمعة ساعة واحدة درس شهر
2: الرشيد أف أم إذاعتك ثبتها.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: الرشيد FM 91.5.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها 11 بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. رئيس الوزراء يغادر بغداد متوجها إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية. القضاء الحجز على عقارات ومعامل بقيمة 69 مليار دينار في قضية الجميلي. الحكومة موازنة عام 2027 ستكون جاهزة بموعدها في تشرين الأول. القاضي ضياء جعفر، استرداد 358 كيلوغرام من الذهب بالتنسيق مع أقليم كردستان وبإشراف رئيس مجلس القضاء الأعلى. رئيس أركان الجيش يصل قيادة القوة البحرية بالبصرة للوقوف على جاهزية القطاعات بحماية المياه الإقليمية. تظاهرة أمام القنصلية الكويتية في البصرة احتجاجا على مقتل صياد عراقي واعتقال آخرين. الداخلية تنفي وجود 600 ألف منتسب في الوزارة يتقاضون رواتب مزدوجة. الخارجية الإيرانية أي موقع تنطلق منه هجمات ضد إيران يعد هدفا مشروعا. الأمم المتحدة، استئناف العمليات القتالية بين الولايات المتحدة وإيران سيؤدي إلى كارثة. غدا محافظتان تسجلان نصف درجة الغليان وأخرى تقترب منها. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع؟
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

لا تزعل أنا أمزح، الشوق بالقلب يفضح، أنا مثل الطفل أفرح إذا تضحك يا محبوب. تعالوا أخفى في صدري أشم عطرك، تشم عطري حالات الهوى يا عمري.

فاصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

معكم إلى نشرة إخبارية من رشيد أفهم، نبدأها بأبرز العناوين. رئيس الوزراء يغادر بغداد متوجها إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية. القضاء الحجز على عقارات ومعامل بقيمة 69 مليار دينار في قضية الجميلي. الخارجية الإيرانية أي موقع تنطلق منه هجمات ضد إيران يعد هدفا مشروعا. ذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان أن رئيس مجلس الوزراء علي فارح الزيدي غادر العاصمة بغداد متوجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة رسمية على رأس وفد حكومي واقتصادي. ذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان علي فارح الزيدي أن الزيدي استضاف اجتماع ائتلاف إدارة الدولة بحضور رئيس الجمهورية نزار أميدي ورئيس إقليم كردستان العراق نجيرفان بارزاني، وأشار البيان إلى أن المجتمعين أكدوا دعمهم الكامل لجهود مكافحة الفساد التي شرعت بها الحكومة والسلطة القضائية، والتأكيد على ضرورة استمرار الحملة وفقا للقانون وبعيدا عن أي منطلقات سياسية أو انتقائية، كما شددوا على أهمية المضي بعملية حصر السلاح بيد الدولة وتقوية القانون وترسيخ هيبة وسيادة مؤسسات الدولة الدستورية. أوضحت محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة أن قرارات قضائية صدرت تقضي بالحجز على 9 عقارات تجارية وثلاثة معامل لإنتاج الطحين بمدينة الموصل تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 69 مليار دينار عراقي، فضلا عن 7 شاحنات نقل حديثة تبلغ قيمة الواحدة منها 100,000 دولار في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية المتهم الموقوف عدنان الجهيدي والأطراف المتورطة معه بجرائم غسل الأموال والفساد المالي. ذكرت وزارة الدفاع في بيان أن رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله برفقة وفد عسكري رفيع المستوى وصل إلى قيادة القوة البحرية ضمن قاطع عمليات البصرة، وأضافت أن الزيارة جاءت لمتابعة آخر المستجدات والوقوف على جاهزية القطاعات في حماية المياه الإقليمية. أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن أي مصدر أو موقع تنطلق منه هجمات ضد إيران سيعد هدفا مشروعا للضربات الدفاعية من قبل القوات المسلحة الإيرانية، مؤكدة أن طهران ستواصل الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها في مواجهة العدوان العسكري الأمريكي وأي طرف آخر يشارك فيه وفق تعبيرها. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. رئيس الوزراء يغادر بغداد متوجها إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية. القضاء الحجز على عقارات ومعامل بقيمة 69 مليار دينار في قضية الجميلي. الخارجية الإيرانية أي موقع تنطلق منه هجمات ضد إيران يعد هدفا مشروعا. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: FM معك طول اليوم.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس حلف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: نكتمش ويانا
7: أغاني أغاني وأكثر الرشيد اف ام. الرشيد اف ام.

يا غرة مع عبير البياتي. مع عبير بعد قليل. الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد FM.

0: موجز الأنباء من الرشيد أفهم. أهلا بكم. الزيدين توجهوا إلى واشنطن وهدفنا واضح وهو استقطاب الاستثمارات وتمويع الاقتصاد. القضاء الحجز على عقارات ومعامل بقيمة 69 مليار دينار في قضية الجميلي. تحقيق نينوى تقرر تعيين حراس قضائيين على العقارات والمعامل المنتجة بقضية الجميلي. النفط اتفاقية مبادئ مع ائتلاف أمريكي قطري لإعداد الدراسات الفنية لمشروع أنبوب بانياس. نائب تركي أنقرة ملزمة بدفع مليار دولار للعراق بعد خسارتها دعوى خط أنابيب النفط. القاضي ضياء جعفر استرداد 358 كيلوغرام من الذهب بالتنسيق مع أقليم كردستان وبإشراف رئيس مجلس القضاء الأعلى. التربية تعتمد ضوابط القبول في التخصصات المهنية الحديثة للعام الدراسي 2026-2027. رئيس أركان الجيش يصل قيادة القوى البحرية بالبصرة للوقوف على جاهزية القطاعات بحماية المياه الإقليمية. الخارجية الإيرانية أي موقع تنطلق منه هجمات ضد إيران يعد هدفا مشروعا. غدا محافظتان تسجلان نصف درجات الغليان وأخرى تقترب منها. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.
1: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكبر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم. اللحظات والدقائق والساعات ما تحلى بس ويا الرشيد FM 91.5.

يا مساء الخير، مساء الورد، مساءكم جميل ولطيف. يا رب تكونوا دائما بخير وبالسلام. أكيد راح نكون وياكم بهذا الوقت وبرنامجنا درس شاغر.

راح أكون وياكم موجودة بالإعداد وتقديم عبير البياتي أكيد، وياي بالإخراج عمار كامل. قلت اسمك يعني.

إذن مستمعينا أكيد خلونا نبلش بحلقة اليوم وسؤال حلقتنا اليوم. أكيد تحية لكل اللي يتابعونا إذا كان عبر أثيرنا 91.5 FM أو إذا كان عبر تطبيقنا الخاص بالهواتف الذكية بالنظامين الأندرويد والآي أو إس باسم راديو الرشيد.

0: السؤال وهماتين خيار بين شغلتين ممكن تكون واحدة أصعب من الثانية، بس خلينا نشوف أنتوا شنو راح تقولون. لو خيرناك بأنه أنت تنعرض كل صورك القديمة وذكرياتك القديمة كلها، فاهمين شنو يعني كلها؟ يعني حتى اللي أنت ما صحة تنعرض مرة ثانية، يعني تكون موجودة رجعها على شاشة كبيرة، أو تنعرض كل الأشياء اللي أنت مسوي، يعني كل عمليات البحث السيرش اللي أنت مسويه بموبايلك، شنو راح تختار وليش؟ أكرر، تنعاد أو تعرض كل صورك القديمة كلها كلها، ماكو شيء ما ينعرض، أوكي، على شاشة كبيرة، أو تنعرض كل عمليات البحث السيرش اللي أنت مسوي بموبايلك، شنو تختارون وليش؟ أرقامنا 0780211115 و0780211617. آسي سيل 0770211115. طبعا الفيفا قالوا هذول الواد يطلعون فلوس، دا تشوف هاي اللي تصير هسه الفلوس مليارات وكذا، ودي يلقوها بالمجاري ودي يلقوها هاي. فالفيفا ايش قال؟ قال شنو احنا نسكت صافين، خلنا ناخذ لنا كم فلس. في ابا الفيفا تغرم من العراق 60,000 دولار سبب بطاقات المونديال.
1: يا حبيبي

يلا نرجع نعيد سؤالنا مرة ثانية. شوفكم سؤالنا الظهر صعب عليكم، لو خيار صعب راح يكون على شنو بركة مثلا؟ لا اوفر صار الموضوع. فالسؤال يقول

0: أرقامنا راح أعيدها مرة ثانية، 07 مرة ثانية 07 8 02 11 4 11 5 و 07 8 02 11 6 11 7. آسيا سيل 07 70 11 4 11 5. يلا ناخذ الو.
1: مساء الورد.
0: اهلا اهلا
1: ابو ورد جميله الغاليه، شلونك؟ اخبارك؟
0: الله يسلمك، انت شلونك؟
1: والله بخير، انت سالمه ان شاء الله. تحياتي لكم كادركم مستمعين. اليوم عمار لو بعده مجاز؟
0: لا عمار.
1: عمار اي ابو علاوي الورد.
0: شلونك؟
1: سمعت بي البارحه مجاز.
0: البارحه عمار مجاز
1: انتقيت وجاز من كيفكم؟ ما ادري انا سمعت هيك بعد ما ادري.
0: لا برح عمار وياي ببرنامج، وين ليش مجاز؟
1: بعد ما
0: مصطفى وين شامر؟ مصطفى وضعك مو يمنه، وين شامر؟
1: والله سمعت البارحة.
0: لا موجود. طيب
1: يلا تحياتي للنور.
0: اكيد تحياتي لك وهماتين. احكي لي شنو راح تختار وليش؟
1: لا عندي طلع شغلات القديمة كلها.
0: الصور القديمة افضل؟
1: طبعا ضحك علي. مثلا كان كنت شويه ضعيف، ملابسي من هاي الملابس القديمه ما يخالف، نضحك عليها نتنمر عليها انا وياكم سوا ما يخالف.
0: ايه
1: بس على عمليات البحث والسحر ما الواحد يعرفها.
0: كارثه ها مو؟ كوارث ها.
1: اي والله اي واحد يحكي بصراحه، انا صريح ما اكذب عليكم، يعني عمليات السير في البحث اريد بس انا اعرفها
0: زين،
1: بس هاي الصور والشغلات القديمه وهاي عادي.
0: اي يعني بس عادي عندك عندك يعني قصدك انه ممكن تمر ساعه تنمر اوكي، بس انه تبقى دائما
1: عادي. حتى انا اضحك وياكم علي مو مشكله،
0: اضحك وياكم علي. الله الله
1: اي والله.
0: طيب
1: مثلا هذا القميص الحرير واليلد هاي ممكن لما تطرين بهاي، والبنطلون ابو الكسره والهداء هذا بالكعب اللي بحديده اللي ورا عمار ملاحق عليه.
0: يا بغير هذا كان يعني من باب الاناقه.
1: اي والكيكيرز والكتربلر وهاي السوالف واللي هاي التسريحه مال صلاح البحر كلها سوتها يمكن.
0: اي فانت تقول هذا اسهل عليك يعني؟
1: طبعا اكيد، وهي هم فرصه للتنمر وللضحك المفرط.
0: اوكي. طيب تحياتي لك مصطفى، اتمنى لك يوم حلو، نورتني، شكرا. باي باي. اتصال اخر. الو
2: الو مساء الخير.
0: مساء النور، هلا والله.
2: هلا عبير وردة، هلا بيك.
0: هلا هلا،
2: تحياتي ليش تحياتي المخرج.
0: شكرا، كل التحية لك، شنو أخبارك؟
2: والله بخير، إذا أنت بخير. للأسف أول ما أفتح عليه خط قلت إني مستمع باي باي، فما سمعت.
0: أوكي، سؤالي يقول هو خيار بين شغلتين، تختار بأنه أنت تعرض كل صورك القديمة من أنت وصغير لما كبرت، كلن أوكي؟ على شاشة كبيرة، أو تنعرض عمليات البحث السيرش بموبايلك، شنو تختار وليش؟
2: لحظة بس الخيار الثاني ما افتهمته،
0: عمليات البحث سيرش اللي أنت مسويين على موبايلك.
2: أها.
0: إيه.
2: والله هي واحدة أصعب من واحدة، بس يقولون شلون ما أعرف شلون هو المثل، يعني نقبل بالأولى شوية أهون.
0: اللي هي انه صورك القديمه من انت وصغير لما كبرت، كلهن ماكو شيء ينمحي، يعني حتى اللي انت ما ذاكره ممكن تنعرض عادي.
2: مو انا ليش اختاريتها بنفس الوقت؟ لان اكفت مرحله كنت شويه مثلا ضعيف، ما ادري شنو، ما مقتنع بنفسي، يعني عادي تمشي اموري
0: زين.
2: اختار الخيار الاول افضل.
0: الخيار الاول. طيب اوكي. والله كلها خايفه من السيرش مالتها. شو كلها خايفة من عمليات البحث اللي هي يعني خاصة بها؟ ليش هيجي يا ترى؟
2: ترى لو أكو خيار ثالث بالمناسبة احتمال ما أختار الخيارين أصلاً.
0: صدق؟
2: يعني والله لو هذا.
0: طيب أنا كلش أشكرك، نورتني. سلام. أكيد تحياتي لك، باي باي. اتصال آخر. ألو ألو
3: ألو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام، هلا والله.
3: هلا وين فين، شلونك؟
0: الله يسلمك، انت شلونك؟
3: الحمد لله. ليش جايب؟
0: اهلا يا علي، شخبارك؟
3: والله الحمد لله. تحية للمخرج.
0: شكرا، كل تحية لك. يلا علي، شو راح تختار وليش؟
3: يعني انا ما عندي مشكله، حتى لو يعرضون السيارين ما عندي اي مشكله.
0: الاسهل اللي ينسي بسرعه.

0: يعني انا عندي بالصور اللي اذا موضوع الصور عندي صور خاصه المفروض ما حد يشوفها.
1: اي
0: اي ممكن اختار الخيار الاول.
1: صور؟
0: اي يعني صور يعني لا الصور لا يعني اللي هذا استبعد.
1: قصدك الاختيار الثاني يعني انه عادي خلت نعرض عمليات البحث او السيرش اللي انت مسويها موبايلك
0: هو كل
1: لكن مو الصور.
0: يعني عمليات البحث كلها نتائج ريال مدريد وقال كاس العالم وهاي الامور كلها شيء بسيط اشياء بسيطه.
1: اوكي هاي اول خيار يجينا على عمليات البحث. يعني انت صافي وورقه ايش يسموها ورقتك بيضه.
0: اي بالضبط.
1: طيب تحياتي لك اكيد. انا كل شاكره اتصالك نورتنا. شكرا. باي باي علي. والله

0: يلا عدنا اتصال اخر. الو
1: الو
0: الو
1: مرحبا.
0: مرحب، هلا ابو هيلين.
1: ومنو؟
0: مو ابو هيلين؟
1: لا ابو ود.
0: ها ابو ود، اهلا وسهلا بك.
1: الله يسلمك، شلونك؟
0: نورتنا يا ابو ود.
1: اسعد نورك.
0: يلا ابو ود، شنو راح تختار وليش؟
1: اختار الثاني
0: اللي بعمليات البحث.
1: اي ما ايش عندي بي مثلا اصلا المره تبحث بي اكثر من عندي. فما عندي شيء ابحث، بس ممكن الصور. لا يعني مثلا اكو ترين شق الولد والهاي ما ادري شلون، فاكو صور يعني مثلا ما المفروض انه تنعرض.
0: حسها اصعب انه تنعرض، بس عمليات البحث ممكن عادي تمر.
1: اي ما ايش في مثلا شلون ما قال ريال مدريد وتشيله فلان برج شويد يوم.
0: يعني اهتماماتك اللي هي بسيطه العاديه شبابيه. خلينا
1: لو ابحث مثلا عن قطعه غيار مال السياره اشوف مثلا يا موقع يعني هي شيء، فما عادي.
0: طيب اوكي،
1: ما عندنا شيء نخسره عادي
0: عادي عادي. انت هم ورقتك بيضاء. اوكي تحياتي لك ابو ود، نورتنا. شكرا عيوني، باي باي، مع الف سلامه. اتصال اخر. الو سلطان يقول اثنيناتهم ما ينعرضن. اهلا اهلا اهلا،
2: يوم جديد.
0: اي مساء جديد،
2: حياكم على عمار كامل.
0: شنو اخبارك؟
2: اسال عليكم ستعبير جميله.
0: شنو اخبارك امورك؟
2: ستعبير يعني انت تدورين والله العظيم يعني شنو هالسؤال هذا؟ البيكوما مشاكل، البيكوما اذيه للناس، حرام.
0: ساحتنا وملعبنا و
2: طبعا يعني لا اعتراض. انت وسلطان هذاك يروح تركيا وهذا يغيب، ابو انه والله العظيم ضيعتونا.
0: والله وانا داوم ويجيني واحد يقول لي باحشوتي ماكو مثلا، يعني تشوف
2: حسبي الله عليه. بس مو من قلبه رفيج، معليش ما توصل.
0: يلا زين،
2: عمر كامل دا ازيل الصور ملاته، فاكيد ما راح اقبل على الصور. بالقران شنو شايفتين؟ شو تضحكين؟ هذا زليان محمد ابو كندا.
0: اي اذا نفس اللي دزلنا اياها ماتين. اي شايفته
2: انا اليوم ادزلك اياها صار على قولتهم.
0: يلا فقول لي انت بالله احكي لي.
2: ايش احكي لك؟ انا اول شيء ترين بي اوبن ذا بوك، مو
0: اوبن ذا بوك.
2: اي كل انجليزي احكي
0: زين.
2: يعني اذا الصور يعني تقصدين عن مخفيات مثلا؟
0: كل شيء كل شيء اسمه صور موجود بتليفونك يعرض على شاشه كبيره.
2: والله اثنينات المشاكل اقسم بالله.
0: الاخف اللي شويه يعني
2: الدعوه مالته اخف.
0: اي يعني تمشي بباقه ورد بهديه فشي سكته عزيمه
2: عسيرتش على يا ابو والله ما ادري الدايخ سالت على مود شغله سلطان وعلى مود عمار بالامسيه باشي هيك فذا طلعت الصور ملفات فساد اداريه هوايه
0: زين. فتقول اخف عليك عمليات البحث.
2: اي فعلا مال البحث وهماتين نسويها بصمه مال العين. والله كريم.
0: شنو بصمه مال العين؟
2: واحد ليش يكذب؟ اي والله انا احتصلك ترى حتى اصلك.
0: اي زين سؤال، شنو اكثر الاشياء اللي تروح تسوي عليها يعني بحث سيرش؟ والله خلينا نشوف اهتمامك.
2: والله يعني قبل كنت ابحث هواي بجوجل، حاليا على شات جي بي تي كل شيء اسالها. فبس ما عندي يعني شيء غلط، بس من كنت مراهق اشد.
0: والله حبيت خلوني اضيف على السؤال هذا الاوبشن الثاني، او تنعرض كل اسئلتك على تشات جي بي تي.
2: عايش نهاية.
0: حبيته والله. يلا تعال تعال تعال تعال تعال، مو انت حفرت الحفره وتريد تنهزم. يلا جاوبني. يلا اعطيتك ثلاثه هسه، ياهو الاسهل عليك.
2: يا هو الاسهل عليه ما جوجل السيرش القديم.
0: القديم اوكي. طيب تحياتي لك امير، اكيد نورتني.
2: هلا بيك
0: الغالي. شكرا. هلا والله، باي باي.

يلا بعدنا متواصلين وياكم اكيد. خلونا مرة ثانية نذكر بأرقام هواتفنا. صفر الله 07 على شنو الله عافيه صدق 07 8 0 2 1 1 4 1 1 5 و 07 8 0 2 1 1 6 1 1 7 آسيا سيل 07 70 1 1 4 1 1 5 ادبيت.

0: عندنا اتصال. الو.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، هلا والله.
1: شلونك يا غالية؟
0: الله يسلمك، انت شلونك؟
1: والله الحمد لله، تحياتي لك، تحياتي المخرج.
0: شكرا، كل تحية لك. شنو اخبارك؟
1: والله لا تبخير، انا بخير.
0: نورتنا والله، مية هلا. يلا محمد قل لي، شو راح تختار؟
1: اختار البحث.
0: يا بحث من عندهم، انا ضفت بحث جديد اللي هو اسئله الشات جي بي تي.
1: هذا اجى عمير فتح لنا باب جديد.
0: اي بس والله كلش حلو، حبيته.
1: لا لا، هذا عمير اسالك باقي اخير اتصال جاب عمير هسه.
0: اي فشنو راح تختار؟
1: البحث مال جوجل.
0: ليش؟
1: اي ما كاتب بيش، يقول لك اقتباسات، مقولات، معلومات، ما ادري شنو. اي هذا
0: يعني ليش خايف كلش من الشات جي بي تي؟ يعني
1: مو بس
0: يعني خايف انه خاف اسئله ممكن ما يعني مو لازم تنعرض له، خايف من التنمر اللي راح يصير على الاسئله. مو احنا عشان نسالها للشات جي بي تي هي غير واقعيه او اشياء يعني.
1: شوف ايش العبير، اذا نقول نختار الصور فهنا التنمر.
0: اي
1: واذا شات جي بي تي كل الاسئله راح تنعرض على الشات جي بي تي.
0: زين.
1: اي فانا وين اروح؟ أيه؟ اروح على البحث افضل. قال له عاد هذا البحث فيه مجال.
0: زين. أيه؟ اوكي فهمتك. طيب اني كلش اشكر اتصالك، نورتني. شكرا. هلا والله، باي باي. يلا اتصال اخر. هاي هسه الحركه سويتها بالاغنيه شنو بالضبط؟ لا اله الا الله. الو.
2: الو مساء الخير.
0: مساء الورد.
2: مساء العافيه الوار عليك على المخرج.
0: هلا والله، مية هلا.
2: شلونك؟
0: الله يسلمك، انت شلونك؟
2: بخير الله يسلمك يا غالي.
0: نورتنا والله. يلا احكي لي وقول لي.
2: والله ما سمعت الموضوع.
0: احسن.
2: الموضوع
0: يقول هو خيار بين ثلاثة اشياء، كان الاثنين بس اجى امير شويه يعني زيد شو يسموه هذا الطين بله. السؤال يقول انه شنو تختار الافضل لك؟ انه تعرض كل صورك القديمه من انت وصغير لما هسه، اوكي، كلها تنعرض، الماسحها، الحاذفها، الضامها، الكذا، كلها تنعرض على شاشه كبيره، او تنعرض كل السيرش اللي انت مسويه على تليفونك، يعني عمليات البحث، الاشياء اللي باحث عليها، اوكي، او الاسئله اللي سائل تشات جي بي تي بيها. شنو الاسهل لك؟
2: لا صور عادي.
0: صور عادي صدق؟ وموضوع التنمر وهاي شنو كذا وياخذون مثلا يعني عادي؟
2: ما طول رقم روح خير يتنمرون.
0: اي
2: سلمي.
0: بس الشات جي بي تي الاسئله والهذي لا تحسها قويه. ها
2: جي بي تي عمي مصيبه
0: مصيبه.
2: والله العظيم هذا نفضل عنه هذا فضح.
0: زين
2: انا بعرف عجم اصدقائي محمد جي بي تي احكي وياه كم شيء انا مصيبه. بس صور عادي يعني انا اقول لك ولو شويه جوز الشكل يتغير تمنى اكثر.
0: اي
2: طعجات قامت تبلش بالوجه.
0: اي
2: انت في حكم خبرنا.
0: طيب فانت تقول
2: وعلش انا خايف من التنمر. العفو.
0: ايه
2: التنمر موجود بالبيت
0: زين. عايش بي انا على شو ده خاف؟
2: والله يعني شو اقول، شلون طبعنا علي صار بالجسمنا يمشي
0: زين.
2: يعني حكي يوميا تقول لي يابا وين صورك قبل 20 سنه؟ شنو ضعيف؟ شو محلاتك؟
0: ايه
2: هسه صاير برميل يومي هاي الحكايه.
0: طيب
2: حتى لو خليت اللقمه اضعف تبغى تاكل قطع الحلا قطع الخبز.
0: طيب
2: عادي هذا التنمر يعني
0: فعادي انه انت اصلا يعني عايش بالتنمر موجود بالبيت فشي طبيعي، فخلي عادي يزيدون عليك شويه الدوز اكثر. طيب
2: دقت ميزان مش كان.
0: طيب محمد انا كلش اشكر اتصالك، نورتني. شكرا لك، تحيه جميله لطيفه منا وين ما هو موجود. اياس اياس اي يعني سؤالك بدي اساله، هو ممكن سؤال ليش كذا كذا. بجينات اياس، بجينات الموضوع، بجينات ما له علاقه بالبحث والاكسبلور مالتك ليش كله هيجي. اجاوبك بعدين، اخافرك بعدين. فيما بعد.

0: يلا عدنا اتصال جديد. الو
1: يا الله
0: اهلا وسهلا. هلا والله
1: شلون صح عمار بعد عندك غالي شغل النوم.
0: شنو اخبارك؟
1: شلونكم عيني؟
0: الحمد لله. لا والله انهبطت هبطيف.
1: لا سلامات ليش؟
0: لا ماكو شيء. ايه شلونك؟ لا ماكو شيء يعني.
1: شلونكم عيني؟
0: الله يسلمك. انت شلونك؟
1: شلون الامور؟
0: شنو اخبارك تمام؟
1: والله شلون حر وبرد وهاد.
0: يلا يلا سهلة سهلة سهلة بلا شكوى بلا شكوى سهلة سهلة صوتك سهل.
1: الجو ما ادري ايش يريد من عندنا.
0: طيب احكي لي بالله شنو الاسهل عليك وش راح تختار من ذني ثلاثة؟
1: والله بكيفكم وش تاخذون اخذون. انا كتاب يعني. مفتوح.
0: ايه
1: شكلي لي صور عادي.
0: ايه
1: بحث عادي.
0: زين
1: شكلي دون اخذه.
0: زين
1: كيف؟ انا لا اخشى شيء يعني.
0: زين
1: ها عذرنا؟ عذرنا؟
0: يعني لا ما فهمت يعني الأسهل عليك من ذني ثلاثة شنو طبيعي؟ ثلاثة سهلات؟
1: لا ثلاثة سهلات.
0: هاي شنو هاي شلك بيها؟
1: والله العظيم.
0: ايش فلما يعني؟
1: ايه؟ ساعد جي بي تي نسأله مثلا شكو ماكو؟
0: شنو شكو ماكو؟ تسأله شكو ماكو؟
1: لا
0: حلوة.
1: يعني مثلا نسأله من الحرب والله تتوقع غلط.
0: والله أوقف
1: ولا توقع
0: أوقف خلي أسأل شات جي بي تي أقول له شكو ماكو؟
1: شو له شكو ماكو؟
0: شكو ماكو خلينا نشوف شاهي جاوبه. قال لي هلا عبير ماكو الا الخير ان شاء الله. شخبارك؟ شخبارك صغيرة؟ شوفوا بس حتى من باعوا على فكره من خلال الاجوبه اللي جاوب لك اياها تعرف انه انت دائما على شنو تبحث. هسه راح احكي لكم شنو جاوبني. اوكي قول لي انت على شنو تبحثين تمام؟
1: ايه
0: دي يقول لي هلا عبير ماكو الا الخير ان شاء الله. شخبار الصغير الثاني يقول لي شخبار البرنامج الاذاعي بعدش تشتغلين على محاور وكذا وهذه الاشياء؟ بصراحه هاي الفقرات شكلها حلوه وتناسب اسلوب برنامجك خصوصا اذا نخلي الخيارات تكون مستفزه. شنو مخططتك اليوم؟ شفتوا يعني انا بحثي دائما على المواضيع الخاصه بالبرنامج وبتي.
1: لو برنامج ولا صغير
0: وبتي انتوا شنو وضعكم اذا قلت له هسه شكو ماكو ايش راح يقول لك؟
1: لو نسال على كاس العالم لو نسال على الحرب كل
0: شيء ما عندنا. شوفوا باكر لا مو باكر لا ما راح اقول لكم شنو ما راح اقول شنو باكر موضوع الحلقه اخليها مفاجاه. طيب هسه عرفنا من هاي السالفه. انت تقول ثلاثه ممكن طبيعي.
1: ثلاثه ممكن كلش طبيعي.
0: ثلاثه ممكن طبيعي. طيب اوكي يعني
1: انت
0: تمام شكرا تحياتنا لك.
1: هلا هلا هلا
0: يابا مستمعينا ينطونا فد افكار بالقران خرافيه فهسه صنعت الي فكره باكر راح يكون موضوع او سؤال حلقتنا كل جان انتظر يعني يعني عندي وقت كان سويت لكم اياها هسه بس لا اخليها باكر. يلا اتصال. الو الو
2: عبير
0: عيني
2: عبيرك.
0: عيني عيني
2: كتبت نفسك.
0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا تحكيلي باكر باكر
2: عظيم
0: باكر
2: بس باي
0: ايه
2: هسه هسه كتبت
0: مباشر باكر لا تحرقها مباشر يا عيني
2: بس تسمعي ايش علي بيش باكر اي اوكي
3: يلا
2: سالته السؤال مالتك شوف انا ايش قد يعني اوبن ذا بوك. قال لي ماكو

0: للخير تريد تحتاج اساعدك، لا قال لي ابنك ولا بنتك ولا
1: ولا سأل سؤال مستحيل
0: والله العظيم
1: هيك بس قال لك هيك معناته لا داخل على تشات جي بي تي ولا واصل يمن هو
0: شلون ما
1: هو آه. يسجل كل المعلومات اللي انت دائما تسال عليها فيعرف شنو شنو يعني خلينا نقول عليها
0: هذا الخيار انا ما منطيه اياه يحفظ لي 100% لان انا شكو دوا بالبيت كله مشيكه عليه ويقول لي هذا المن وهذا هيج وهيج وهيج
1: اي يعني قصدي هو من خلال مالتك السيرش اللي تسويه او الاسئله اللي تسال اللي هي الاسك الموجود فهو راح يعرف عنك معي هسه شفت يعني اول ما قلت له قال لي الاشياء اللي دائما اسال عنها اللي هي خاصه ببتي خاصه بالبرنامج مالتي فاهمني يعني شلون
0: اي يعني بس انا هسه اوبن ذا بوك يعني زيرو
1: تحياتي لك امير باي باي شكرا لك باي باي حرقها امير السالفه بس باكرها ما سوي مشكله امير اي والله اما ذولا للدوره يلا اتصال ترى سويت تاك الي وتاك الك وتاك نص المستمع وتاك نص موظفين رشيد يلا الو الو الو الو

يلا. الو الو الو الو الو الو راح الاتصال. طيب بعدنا متواصلين اكيد. خلونا نذكر ارقامنا بالدقائق الاخيره 0780211415 و0780211617. ما اقول الاسيا ما يعجبك اقولها 0770211415.

إذن مستمعينا وصلنا لختام حلقتنا اليوم ببرنامجنا دارس شاغر، وما شاء الله عليكم، يعني أكل اللي هو عادي يقول لك أنا ممكن أنه أعرض صوري القديمة كلش والذكريات، وما بها شيء أنه عيد شوية ذكرياتي، عادي نروح على الأشياء اللي كنت مثلا قبل ألبسها أو يعني طفولتي وغيرها وهاي الأشياء. وأكو واحد يقول لك لا والله أكو صور خاصة برايفت جدا ما ممكن أنه أعرضها، ممكن يروح على الجوجل اللي هو أسهل شيء. على فكرة أنا لو سأل هذا السؤال بعدم وجود تشات جي بي تي، أنا متأكدة ممكن أنه أنتو تكون عندكم صعوبة باختيار الجوجل والبحث وعمليات البحث. ليش؟ لأنه هسه صارت بحثنا على الجوجل بنسبة قليلة جدا، والأشياء اللي هي ممكن تكون يعني عادية كلش طبيعية اجتماعية، لكن صارت علاقتنا أقوى بتشات جي بي تي. انتظروا باكر، باكر راح أسوي لكم حلقة حلوة وجميلة خاصة بتشات جي بي تي بطريقة أخرى. شلون باكر انتظرونا؟ شنو لا يا صديقي المن تهديها؟ أنا صديقتك مو صديقك. أوكي مستمعينا وصلنا لختام حلقتنا اليوم، شكرا لكل اللي تابعونا، أتمنى لكم يوم حلو جميل لطيف كله، إن شاء الله يكون هيك بإيجابية والأشياء الحلوة. تحيات بردت آخر طيب. عموما تحياتي عمار كامل لكم، تحياتي باي باي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.

0: موجز الأنباء من الرشيدة فم. أهلا بكم أزيدي. نتوجه إلى واشنطن وهدفنا واضح وهو استقطاب الاستثمارات وتمويع الاقتصاد. القضاء الحجز على عقارات ومعاملة بقيمة 69 مليار دينار في قضية الجميلي. تحقيق نينوى تقرر تعيين حراس قضائيين على العقارات والمعامل المنتجة بقضية الجميلي. النفط اتفاقية مبادئ مع ائتلاف أمريكي قطري لإعداد الدراسات الفنية لمشروع أنبوب بانياس. نائب تركي أنقرة ملزمة بدفع مليار دولار للعراق بعد خسارتها دعوى خطأ نبيب النفط. القاضي ضياء جعفر استرداد 358 كيلوغرام من الذهب بالتنسيق مع أقليم كردستان وبإشراف رئيس مجلس القضاء الأعلى. التربية تعتمد ضوابط القبول في التخصصات المهنية الحديثة للعام الدراسي 2026-2027. رئيس أركان الجيش يصل قيادة القوى البحرية بالبصرة للوقوف على جاهزية القطاعات بحماية المياه الإقليمية. الخارجية الإيرانية أي موقع تنطلق منه هجمات ضد إيران يعد هدفا مشروعا. غدا محافظتان تسجلان نصف درجات الغليان وأخرى تقترب منها. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة في أمان الله.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة كلش سهلة. أعلن أعلن أعلن على الرشيد على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. أنا وأنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصبح.
3: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب. وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
3: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
3: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
6: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
3: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض والمخرج عمر ثائر من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.

راجع لعلما تعتذر غلطان راجع نفسك آن اكتفيت بهالقدر عوف والدراما وبسك هو اللي يحبك من صدق المفروض بي تتمسك متعافي تارك لك شخص ناظر لك عيون وقلب والمثل لا ما ينخسر إنسان أهله يحسك وأنا أدري كل هذا الحكي اللي من قلبي راح يمسك أنت درس وتعلمت مرات لازم نقسه ولو سامحت يوما شخص أسامحه وما أنسى أسامحه وما أنسى.

بظروف من خلي نسهر لحد الصبح لا تفكر حبك.

لا تفكر حبنا غلطان.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: بعد قليل على الطريق مع سلطان.

وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

الثالثة بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيد أفهم، نبدأها بأهم العناوين. رئيس الجمهورية يتوجه إلى قطر. الزيدين توجه إلى واشنطن وهدفنا واضح واستقطاب الاستثمارات وتمويع الاقتصاد. القضاء الحجز على عقارات ومعامل بقيمة 69 مليار دينار في قضية الجميلي. ذكرت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية في بيان أن رئيس الجمهورية نزار أميدي توجه إلى دولة قطر لتقديم التعازي والمواساة لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وأعرب عن تضامن جمهورية العراق مع دولة قطر في هذا المصاب ومشاركتها أحزانها وتجسيدا لعمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين. أعلن رئيس الوزراء علي فالح الزيدي عن توجهه إلى العاصمة الأمريكية واشنطن على رأس وفد حكومي واقتصادي في زيارة تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بين العراق والولايات المتحدة. وأكد الزيدي في تغريدة عزمه على ترجمة متانة العلاقات العراقية الأمريكية إلى شراكات اقتصادية واستثمارية حقيقية، مشيرا إلى أن الزيارة تهدف إلى فتح آفاق أوسع للتعاون في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والبنى التحتية والاقتصاد الرقمي وشراكات التمويل. أوضحت محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزان قرارات قضائية صدرت تقضي بالحجز على 9 عقارات تجارية وثلاثة معامل لإنتاج الطحين بمدينة الموصل تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 69 مليار دينار عراقي، فضلا عن 7 شاحنات نقل حديثة تبلغ قيمة الواحدة منها 100,000 دولار في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية المتهم الموقوف عدنان الجميدي والأطراف المتورطة معه بجرائم غسل الأموال والفساد المالي. ذكرت وزارة الدفاع في بيان أن رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله برفقة وفد عسكري رفيع المستوى وصل إلى قيادة القوى البحرية ضمن قطاع عمليات البصرة. وأضافت أن الزيارة جاءت لمتابعة آخر المستجدات والوقوف على جاهزية القطاعات في حماية المياه الإقليمية. أخيرا أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن أي مصدر أو موقع تنطلق منه هجمات ضد إيران سيعد هدفا مشروعا للضربات الدفاعية من قبل القوات المسلحة الإيرانية، مؤكدة أن طهران ستواصل الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها في مواجهة العدوان العسكري الأمريكي وأي طرف آخر يشارك فيه وفق تعبيرها. ختم هذه النشرة، هذا تذكير بأبرز عناوينها. رئيس الجمهورية يتوجه إلى قطر. الزيدين توجه إلى واشنطن وهدفنا واضح وهو استقطاب الاستثمارات وتمويع الاقتصاد. القضاء الحجز على عقارات ومعامل بقيمة 69 مليار دينار في قضية الجميلي. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
1: يوصل أكيد
0: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
1: كلش سهلة.
0: أعلن.
1: أعلن.
0: أعلن على الرشيد.
1: على الرشيد.
0: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس حلف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
3: كم قدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله
5: نكتب شو يعني

مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد عليكم من يسمعنا دائما على 91.5 ترددا في العراق. اجمل التحايا لكل الاشخاص اللي راح يكونوا ويانا ايضا من خلال التطبيق، وتحيه ايضا لكل اللي راح ينضمون لنا من خلال الاتصال والمشاركه في حلقتنا لهذا اليوم. واحده من العبارات المشهوره جدا عند الفرد العراقي او الافراد العراقيين من خلال ما بعد عام 2003، كثير من عندنا سافر وراح احكيكم دائما طبعا على هذا الموضوع شويه، راح ناخذ الاسبوع للمقارنات ما بيننا وبين دول العالم الثالث اللي احنا دول العالم السابع يعني مقارنه بهم. على العموم والله فبالتالي هواي سافره، كوكو ناس راحت ما بين موضوع السفرات الدينيه والزيارات الدينيه، كوكو عندهم سفرات سياحيه، كوكو عندهم سفرات عمل، وراحوا الى اماكن متعدده اذا كان من باب الذهاب الى مدن معينه او اذا الذهاب الى محافظات او يعني هو يمكن راحوا. فكل واحد من كان يروح يكون عنده رد فعل، وهذا رد الفعل باي، وهذا رد الفعل دائما يكون في جمله مختصره دائما، وهاي الجمله تقول ليش ما احنا نصير مثل هذولي. اوكي، هاي الجمله قلت حلو، لو بغداد لو مثلا فلان منطقه تصير مثل هاي. هذا الانبهار بان هنالك شيء يميز هذا المكان تتمناه ان يكون في مدينتك او منطقتك او محافظتك او بلدك. هاي دائما هاي الجمله موجوده. فلذلك ايضا اكو ناس ما مسافره، ما رايحه ما طالعه، يجوز يقول لك واحد مثلا لظروف معينه من خلال التقلب بالتيك توك، تتقلب بالانستغرام، بالسناب شات، باليوتيوب، بالجوجل، يعني دور على اشياء تطلع قدامك، فيديوهات ايضا تطلع قدامك مجموعه من المدن فتتباوع عليها، وحقيقه يتحسر الفرد العراقي لانه ليش ما احنا هم مثل ذول، ليش ما احنا نفس ذول، ليش ما يصير عندنا هيك. فاذا سؤال حلقه هذا اليوم وهو شنو الشيء او المدينه التي تتمنى ان تكون نفس يعني مدينتك نفسها، وقلت يعني ايش فايت لو هاي المدينه تصير مثل مالتنا. طبعا تعطيني ميزات بس سريعا، ما تحكي لي قصه طويله، دائما احاول نختصر احنا بالاتصالات. او حاله شفتها في بلد معين لفرد لمهنه لحاله معينه تقول لي ليش ما تصير عندنا مثلا هاي. يعني اكو مثلا واحد يقول لك انا اتمنى مثلا منطقتي ليش ما تصير مثلا من فلان منطقه بفلان دوله، أو واحد يقول لك مثلا ليش ما مثلا يجيبوننا هاي التقنية. يعني مثلا هسا اكو باليابان تم ابتكار باصات تعمل من الساعة 12 ليلا إلى الساعة 6 شنو؟ أوكي من 12 ليلا إلى الساعة 6 صباحا فقط للنساء حتى يتنقلن باليابان، هاي كوكب اليابان عظيم، حتى يتنقلن براحة مع وجود سائق امرأة تعمل بهذا الشفت. طبعا هذا بناء على مجموعة المضايقات اللي صارت أو ممكن مثلا بعض التفاصيل اللي تكون، وحطوا لهم باصات معينة، وهذه الباصات مزودة بكاميرات، والكاميرات مرتبطة مباشرة بالمراكز الشرطة والأجهزة الأمنية ومحطات أيضا خاصة بهم. هذه المحطات يعني تكون من تدخل البنية تغلق تماما، تفتح فقط باتجاه باب الباص، فلذلك مثلا مهم حد ينتظرها، يعني فالتفصيلة حلوة صارت عندهم. هذه واحدة من الأشياء. مثلا تم احتساب في نيوزيلندا مثلا إجازة اللي هي عدم الرغبة بالعمل لك بالشهر يومين، سووا فت سالفة جديدة، يومين تأخذهن إجازة ما تحسبن إجازاتك الاعتيادية اللي هي عدم رغبتك بالعمل، مع قاعد الصبح ما عاجبك تروح للدوام، فتأخذهن عليك يومين بالأسبوع وتمشي. طبعا الموظف العراقي ما تشتغل يعني، لان هو دائما ما عنده رغبه بالعمل ويتمنى ان يبقى قاعد بالبيت ويستلم راتب ضعف ويحصل على الدرجه الثالثه والثانيه ومدري الرابعه ومدري الخامسه ومدري السوالف، ما سلم الرواتب او سلم الوظيفي اللي انا ما اعرفه اصلا يعني. المهم بس طبعا هو قوي بسالفه القروض والسلف والامتيازات اللي تكون له، وهاي لازم موظف ويكفي وياخذ فلوس مقابل كفالته للاشخاص. يعني الموظف العراقي شوي احنا اكو عندي تنشن او عندي يعني ملاحظات عليه ودائما نحكي عليه. المهم والحمد لله اشكر من صوت الموظف. فبالتالي هذه الاشياء انت تشوفها بس مو تحكي لي 60 وحده بس، او انت تحكي لي بس وحده تقول لي انا فلان حاله شفتها
وكنت أتمنى أن تكون بالعراق أو مدينتي. أرقام الهواتف للمشاركة طبعا قش راح تسرح يجين واحد استاذ والله ما سمعت السؤال أروح البهلك لا تتخابرني. أرقام الهواتف للمشاركة 0780211415 وعلى 0780211617 وبإمكانكم أيضا التواصل ويانا عبر الواتساب على 0720 011415.

0: يلا خلينا ناخذ ويانا اول اتصال. الو
1: يا بألو.
0: يا اهلا
1: شلونكم عيني؟
0: هلا ومرحبا.
1: احنا شغلتي انا بالسلاطين بس ين بالشارع راح اطبق لك اياها بتيب.
0: زين يلا اطبق لي اياها بتيب.
1: اول شيء انه احنا كنا متفقين انه الشهداء اكرم منا جميعا.
0: نعم
1: اوكي.
0: نعم
1: تروح تفتر المحافظات الجنوبيه كلها الشماليه كلها تريد لك صوره مال شهيد على سيل ماب.
0: زين
1: اذكرون قبل فتره دزيت لكم بالجروب من زياره بكربلاء.
0: ايه
1: يعني هذا الشيء لفت انتباهي انه سيوله كلها ما اكو ولا صوره لشهيد.
0: زين
1: طب مو كان متعلق لا صوره انطي حق لعائلته اولاده الامه الابوه.
0: حلو
1: هذا افضل من الصوره.
0: ايه
1: يعني وين ما كان يداوم باي جهه معينه.
0: نعم
1: انا اشوف هذا ظاهرة الصور بالشوارع على ظاهرة مو حضارية.
0: أي أو يكون هناك مثلا مكان مخصص بس لهم.
1: أي أكو جداريات مثلا يعلقون فلان قائد فلان شهيد فلان هذا. الثانية لقفة من اليمنى حتى هاي أربيل دهوك يمانين عمي حتى كركوك صلاح الدين سامرة اللي كان هيك بالسيرة ديالة ما أعتقد بها الأنبار الرمادي الفلوسة كربلاء نجف الحله لان اكثرهم شايفهم من مثل الكلوف على اليمنى خلوا لك مجال ماكو واحد يقطع التقاطع في سبيل هو واقف على اليمنى وهو طالع قبل. هذا بس ببغداد انا شفت

0: يكرم بأن يعطي حقه لعائلته.
1: بالضبط
0: صح، حلوة مال يمينها محلوة.
1: واللوفة من واللوفة من تحياتي العم منير.
0: ايه
1: منير عمي.
0: ايه
1: بعد مو أخويا منير.
0: لا لا
1: منير عمي.
0: ويا المستجدات 100% يا عمي.
1: العم منير. لا مو عمي، عم منير. حتى غيرته بالتليفون سميته عم منير.
0: والله يستاهل عينتين. ايه مهم
1: يستاهل عم منير. يستاهل.
0: طيب تحياتي لك حبيب قلبي، شكرا جزيلا.
1: هلا
0: مع السلامه. شنو قل لي؟ يلا اتصال. الو الو
2: استاذ سلطان الجليل.
0: يا هلا.
2: هذا شنو ما يمكن حاجه بصوتي كان
0: اعتقد
2: لك غير بصيبه هاي الله ذبني عليه.
0: هو هو هاي مو هو هيك شيء بس احنا عم نتجاوز الموضوع.
2: اي والله شنو هذا مصيبه مال الكعبه.
0: الحمد لله زين.
2: من الشغلات اللي يعني بالنسبة لي كشخص أتحصر عليها وأتمناها لبلدي وأتنغصها يعني لأصدقائي وأهلي. كم دولة رايح لهذا السمان شو نقول أبو نواس داير مداير بغداد مثلا يعني حاطي لك مسار سفنجي إذا تحب تتمشى تركوب حتى تتأذى والرصيف متاح لك يعني الستة أنا أجي منه أنا أعبر من الدورة شايف أجي من الكرادة من معسكر رشيد أعبر هذا الجسر
0: زين.
2: تباوع هاي الجانب مالته منه ومنه مسويها مخازن مسويها مال دولة عمالة هاي الخباطات.
0: طيب
2: يعني هم يسموه كورنيش يعني هسه بمصر تفتر دار مدايرها.
0: صحيح
2: زين. هذا متاح دبي داير مدايرها شارجة ودبي وحتى أبو ظبي زين. أكو رصيف سلطان تطلع بالوحدة بالليل بالخمسة الفجر العصر يعجبك تقعد صوت البحر وهذا هذا ليش ما يصير عندنا هاي على مر العقود. هاي شغلة يعني زين. بعد هواي دول هذا الشيء محرم للشعب للناس. إحنا كل واحد حاطلة فيلا وظهر الفيلا حتى مسيجها النوم
0: صح
2: وبنص الماء.
0: ايه
2: يعني شيء ما اعرف انا اتمناه. يمكن هو مستحيل يصير بس هو كل شيء بسيط ومن حق كل الناس
0: طبعا. هي هاي مين
2: يعني اليوم انت هسه عندك طفل عندك عائله يعجبك تاكل لقمه تطبخ سيارتك وتقعد على الماء تصفى ترسل
0: صحيح
2: وتروح. والله كان عندنا منفذ واحد الجابريه نوقف عليه كشباب ما علينا بذول اللي يشربون هواي.
0: طيب.
2: للناس والعوائل لغوا يعني ما هذا القور والبد اللي عكس المواطن شنو لي وين يدوصلون زين من ذاك الزمن وهسه هذا الزمن. احنا ما ننتقد بس نريد نعرف السبب شنو كمواطن. انا هسه امنيتي اعرف.
0: طيب
2: هذا الداير مداير دجله والفرات انت ليش ما تفتحه للناس يعني بالشورج مسوي ما سيارات باركينج من هنا مسوي عود مكيف. هذا ذيك المره سوون عود على الزعفرانيه مكان متروك اذا تريد توصل له لازم يسلبوك سلاب على مود مسوي لك اياه يمكن تعرف ايش قد 100 متر. رحت شفته
0: ما شايفه
2: وانت شوفه في اليوم
0: زين.
2: يعني كانت قبل البحيره اكو هم السخافه اقول لسمي طب لي كم واحد ظل يعفط لنا في مال لا سلطان
0: زين. اوكي وصلت شكرا جزيلا. باي باي باي. طيب شنو عندنا اتصال حلوه هسه لحد الان هواي اكو تفاصيل احنا ممكن عندنا تصير كاشخاص نتمناها تكون ببلدنا. تمام حلوه لحد الان.

0: الو
1: الو
0: غالي سلطان.
1: هلا،
0: شلون الحبيب؟
1: هلا والله، شلون الاخبار؟ علاه الجميل، شلون الامور؟ هلا حبيب قلبي، شنو ولد تتمنى او تمنيته؟
0: كلهن
1: وحده، اقوى وحده صدق كلهن زين.
0: مساحات خضراء يعني ماكو بغداد بالوقت، يعني بلوك ببلوك يعني مساحات خضراء
1: على صوتك يقطع. اوكي، مساحات خضراء شنو؟ بلوك ببلوك
0: يعني العفو بس خرسات بناء.
1: ايه
0: نريد مساحات خضراء.
1: ماكو، ما بقت كلها حالها استثمار، مش بقى
0: ماكو. وهذا اخوي من السريع تبوع يمنا يسرى في منظر، هذا كل شيء
1: شول
0: يعني تبوع مخازن على هذا المعسكر اكيد راح تموت وما نشوف في هذا المستدين كل شيء.
1: هو
0: الحيره هاي اللي راح ماكو راحت كانت متنفس.
1: اي
0: كل مادي كله مستحل، مستحل الاستحلال يعني. ملاعب طوبة زي ما الاسكيت ما تلفس
1: للأهل
0: للأطفال كله تبليس على البناء، وهذا صيدي في السجن وغيره هواي أمور. بس أنا مساحات الخضرة
1: لا حلوة هي هاي حقيقة. مع الموضوع المساحات الخضرة يعني ما أعرف، أنا أحسي لأنه أي مساحة ممكن خضرة ما تصير خضرة، مستحيل عندنا يعني. هاي ما أعرف إيه يعني، واصلين مرحله لانه خلص مساحه خضراء يلا خلينا نصبها. هي بدليل اصلا بالبيوت صارت السالفه، يعني قليل قامت العالم ممكن نسوي حديقه وما حديقه. اول ما هاي الصبع عم بيسويها جراج او يطبق سيارته برا، بس ليش ما اعرف.
0: الغالي سلطان كل دول بالبلكون
1: حاطه في الزرع.
0: صحيح، وحاطه زرع
1: فرض تفرض عليها، فرض هاي تفرض عليهم انه بهاي الطريقه يصير الموضوع.
0: ما بغداد عيضة وحد العالم العربي زار اللي من خارج عبارة عن مولات، عبارة عن محلات بس محلات مطعم أكل.
1: صح،
0: مطعم شنو؟ مطعم ماكو طابق سيارة. يعني أنت تطلع شايل بجيبك فلوس تصغر أمام سيارة.
1: صحيح، إيه والله صح. طيب تحياتي لك علاوي حبيبي، أنا ممنون ميسيو ترى بالمناسبة يعني. بس أوكي، تحياتي لك، باي. نأخذ اتصال. ألو،
2: السلام عليكم.
1: سلام ورحمة الله،
2: شلون الغالي؟
1: يا هلا، شلون أخبارك؟ الله يخليك، دعش وقت سولف لي أزاد.
2: سلطان رحت لإيطاليا 2017، شفت حالتين، الحالة الأولى عجلكم الله أبو الكابسة،
1: أي
2: يجي ساعة بالخمسة الفجر هو وهذا يضرب فرجة بالشارع، ساعة بالستة انسحب
1: زين،
2: طلع لك الشارع كبلون. احنا يمنا بحي اور يجيك ويا روحة الدوام،
1: ايه
2: ويجيك ويا حلة الدوام
1: زين.
2: وهذا الشارع ما حي اور من تقاطع الفلسطيني لحد ما اوصل البيت دين ما يبقى براسي. والحالة الثانية شفتها نسوي المسار لأهل الدراجات،
1: اي هذا اي هذا ما اعرف
2: ما حد لا البشر يديشه ولا ابو السيارة يعبر علي.
1: صح،
2: هاي لاني كلش عجبني اثنينات.
1: هي هاي واحدة من الاشياء اللي كنا نتمنى انه يكون اكو موجودات على اقل تقدير. بس موضوع الكابسة هي حتى سيارة ترفع النفايات يعني تلقاها كلها تمشي وتخرخر والزبالة بالقاع، ماكو شيء زبالة بالهاي،
2: وحتى ما يلقاها
1: عين مرة وصخة عافية. بالضبط، يعني ما اعرف انا يعني تشوف احنا بالعالم الى انه سيارات رفع النفايات لازم تكون هي على الاقل نظيفة شكلا ومضمونا يعني،
2: وقت محدد
1: ولها وقت محدد طبعا، وقت يعني خليها فقط بهذا الوقت تجي، وما يصير موضوع تشتيت انه كل وقت ما تعرف ايش وقت تجي ما تجي. طيب حلوه، تحياتي لك حبيبي، شكرا جزيلا.
2: سلام للجميع، مع السلامه.
1: سلام، مرحبا، سلام. شنو اتصال؟ لا نسمع يلا. صدق ليش راح زعلان من عندنا؟

0: ناخذ ويانا اتصال. الو
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله.
1: شلون استاذ صفوان؟
0: يا هلا ومرحبا.
1: انا علاوي من بغداد.
0: اهلا وسهلا بك يا علاوي، شلون اخبارك؟
1: شلون صحتك حبيبي؟
0: الله يحفظك. علاوي قل لي شنو؟
1: شقل لي
0: قل لي اي شيء.
1: انا هواي والله هواي بس واحده بس تمنى بالزعفراني.
0: شلون؟
1: زعفراني هاي
0: سو معسكر رشيد كذا
1: اذا تعرفه.
0: ايه شو اذا اعرفه طبعا. وينش قاعد بالصين؟ ايه
1: ايه
0: هذا
1: معسكر رشيد. يعني كرم نفايات اذا نظفوها يقدر عندهم نظفوها
0: تعبنا صحيح.
1: سوا نخلة كم نخلة زرعوا
0: شنو؟ سوا شنو؟
1: زرعوا كم نخلة؟
0: ايه
1: اي بالهاي المال اللي يسمونه شكل لك المال سوونها مال اللي يسوون اول ما يشترون يسوون سياجات كذا.
0: اي ايه
1: عفوا المشا تقريبا حسن لك تقريبا اربعة اشهر خمسة ابن عفوا
0: زين
1: عفوا والله انا كلمك انا حسن لك الخبرات
0: معسكر
1: كبير عاف عافه والله كان قتال معسكر شوي يومين رحنا المعسكر.
0: طيب
1: زعفران سافر لي كرادي انا لو علي يعني تتفقات هوية.
0: وش تتمنى انت هسه؟ انا قلت فتشي شفناه برا وريد ينعكس عندنا. انت ايش تتمنى هسه من هاي انه هسه هم زرعه ونخله وعافوها وراحوا اصلا ايام الغابات المستدامه عافوها كلهم؟ اي
1: اتمنى انا يصير شوي يعني تنفس
0: البغداد شوية. طيب طيب تمام. تحياتي لك حبيبي علاوي، شكرا جزيلا اتصالك. تسلم يا ورد هلا بك. فكرة الموضوع اليوم هي لأنه أنا فتشي شفته وأتمنى أن يكون مثل عدي بالعراق أو عندي بمدينتي أو عندي بمحافظتي أو عندي ما أدوين يعني بمنطقتي وهاي. فبالتالي إحنا هواي شفنا أشياء، شفنا تفاصيل. يعني مثلا أنا شفت في قضاء القرمة ذاك واحد منزل فيديو سيارات صغيرة تطلع بحجم يعني بحجم السيارات الاس يو في الصغيرة يعني مثل السبورتج والتوسان ذني بنفس الحجم شوية أكبر شوية. هي بدال ما هذا العامل خطية بهالشمس رايح جاي طبعا مكيفة. أنا شفتها هيجي ما أعرف بعد هسه صدق موجود ما أدري ما أدري أحكيكم عن مشاهدة سيارة صغيرة بحجم سيارة صغيرة يعني تروح تكنس الشارع وتغسله يعني تغسل وتكنس وتغسل وترجع مرتلخ على الحافات مال الشارع تغسل وتكنس. فحقيقة يعني قلت حلوة نالو بلدية القرمة انه ممكن عدا يجي تفصيله ليش ما يصير عندنا ببغداد مثل هذا مثلا. هاي اذا احكيكم عن فالسالفة مثلا شايف انا ببلدان اخرى اكو موضوع الاهتمام دائما دائما الاهتمام بالجزرات الوسطية دائما اكو اهتمام بالجزرة الوسطية انه دائما تكون خضراء ويجيب عادي مثلا شفت هاي السالفة مثلا قلت لك هي صفقة مال الفساد. او مثلا انا شفت الى انه مثلا بدول او مو دول عمي هسه هيك اقليم كردستان شرط مرور بالشارع ماكو. اتمنى ما اشوف شرط المرور يعني ما اعرف شرط مرور ما شفت انا يعني قليل يمكن بكردستان كاميرات موجودة وكل التفاصيل وامورها طيبة وخلاص. هاي مثلا هيك مثلا شفت في دول معينة دائما المسؤولين ما يعني قليلي الحركة تحسهم ما أدري هم invisible ما يتحركون بالليل ولا ما أدري يعني هيك شايفين. فأنا أحكي عن شيء أنت شفته في مكان معين تمنيت أن يكون عندك أنت بالعراق مثله. هذا هو السؤال. هاي شرحت بعد نص ساعة قلت ما شرحت. يلا خلينا نأخذ ويانا اتصال. ألو هلا حبيبي منو جاي؟
2: ابو ديما.
0: اهلا بيك يا ابو ديما.
2: شلونك؟
0: الله يخليك يسلمك. تفضل شنو
2: والله حبيبي انا شي شفته بالعراق.
0: شي شفته بالعراق؟
2: اي بالعراق تقريبا
0: 95
2: 96
0: اي
2: سنه اي بالموسم.
0: طيب شنو؟
2: عسكري في كانت هناك
0: اي
2: اذا يعني يندلوها هم اهل الموصل منطقه بعشيقه او من بعشيقه جرمتي ما جرمتي
0: زين
2: يعني الشوارع ذاك الوقت كانت لوز مع العلم منا ومنا وديان
0: اي
2: وجبال زين. كنا نروح نسبح بشط قدام اتصور من كنا نغوص بالمي جوا ماكو نقبل حتى السمك نشوفه
0: صافي
2: المي من نظافه من يعني كل شيء حلو كان زين. مع العلم انا من بغداد زين، فاتمنى يعني بغداد باقي المحافظات نفس الموصل الصيف زين، بس على قدر ما زين.
0: طيب
2: فهذا الشيء شفته حلو مع العلم سافر ثاني هواي دول سافر هواي دول سافر والله العظيم اكو طبيعه هناك زين. فتعرف قلت لك احنا عسكريين كنا في يوم الجمعه ما عندنا شيء نروح نقعد بالجبال زين، فالطبيعه سبحان الخالق زين ماكو هيك جمال زين. اي وكنا نروح البعشيقه هم تعرف من كنا نشتري وهاي بالبيبان تطلع لنا يزيديه مسيحيه
0: طيب.
2: نعطيها الزلزميات تحط لنا بالسبيحه تطلع لنا بالسبيحه بعثه الطلب
0: زين.
2: والاوادم مرتبه كانت الحمد لله والشكر. هذا الشيء اتمنى يصير يعني ببغداد وباقي المحافظات زين. اتمنى
0: ان شاء الله يا رب
2: ان شاء الله.
0: تحياتي لك حبيبي، شكرا جزيلا لاتصالك. تسلم يا ورد، هلا بيك، مع السلامه. باي باي. خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو جاوبني على السؤال اللي ساله عمار.
3: سأل
0: يقول هذا ليش يخابر؟ اي
3: يعني احبكم كلمه ما تفارق.
0: لا تحدد، تحبني لو تحبني لو تحبه.
3: من أحب عمار؟ أعوذ بالله.
0: لعد شنو هذا الجمع مال أحبكم؟
3: أحبكم أنتو كإذاعة وكعراقيين وسوال في العراقيين في دول بلدكم.
0: حلو.
3: إيه. حلو.
0: زين حبيت هاي البداية موفقة من حضرتك.
3: لا عجب. أنا لو بس عماري فك عني يا أخي والله بدع.
0: والله العظيم.
3: والله بس هو يشوش فيروس. بخ عليه بفباف شيء
0: ما ما ما ما يرهم ما يشتغل.
3: مهم صديقي،
0: ايه قل لي
3: انا
0: شنو؟
3: احب اشوف موضوع الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصه.
0: اوكي.
3: وعن تجربه بيبيتي الله يحفظها ويطول بعمرها ويحفظ لكم عجايزكم. مره عمرها فوق 80 سنه
0: عمر كله،
3: وعندها صعوبه بالمشي، فعندها هنا عربانه على الكهرباء. تصدق يا سلطان تطلع هي تتعلمت على العربانة، لا تحتاج أحد يوجدها لا أبد.
0: أيه.
3: تنزل رصيف، تصعد رصيف، درج أكو بصف الدرج مسيسي لها مسرب يمين يسار، يعني أي مساعدة من أي شخص ما تحتاج.
0: أوكي، تساعد نفسها.
3: هذا موضوع
0: مهيئ لها الأرضية والبنى التحتية إنه هي تتحرك.
3: لو الاحتياجات يكون المعاق من يطلع من بيته ما يحتاج احد يمشي وياه يساعده يدلي نزله. هاي لو تصير عندنا رهيبه.
0: حلو.
3: ما اعرف ايش حكي.
0: لا ما حكي، ساكت
3: قال دخل. زين.
0: اول مره.
3: اي فموضوع الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصه.
0: أي.
3: يعني تدري عندنا معاقين يسوقون سياراتهم بكل اريحيه.
0: اي
3: وينزل بسيارته ويمشي ويروح وما شاء الله عليه.
0: احنا على بالعكس سالفه الرصيف عندنا، من يجون يسووا او ما يسووا يسووا عالي، بحيث انت الصاحي اذا تريد الصعده ركباتك طقن. والله العظيم.
3: اي لا ها وعلى فكره حتى من يريد يعبر الشارع بعربانته يعني ما تحتاج تروح تدوس الدقمه مال العبور من يمها، ما اعرف شلون تربط راسين تدوس وتعبر.
0: حلوه هاي
3: تكنولوجيا
0: والله.
3: كل يوم يعني إنسانيتهم ما أدري وين حيودوا وصلوها، ولو شال يعيها من لحم اشتافنا كله بخط الضرائب
0: عادي ما يخاف. أدفع أساسا بدنا ندفع إحنا
3: ما يخاف يعني.
0: أدفع وعيش عيشة حلوة. أدفع ليش ما أدفع
3: حبيبي.
0: تحياتي طبعا.
3: الله يوفقكم وكلمة المتداول. الله لا يوفقك عمار.
0: حلو.
3: مع السلامة
0: حبيت. مع السلامة. شفايتلي

0: سابها خوش اغنية هاي. طيب يلا ناخذ اتصال ويانا. الو
1: استاذ العزيز.
0: يا هلا
1: شلون الامور؟
0: شلون الاخبار؟
1: انا اول شغله اطالب بيها طالب انه يتنحى عمار كامل عن منصبه لين صار يومين شحل حلقي.
0: ليش؟
1: ما يفتح خط عمي شنو اقعد 20 22 مره اخر شيء تبزع روحي واظل بس اسمع وما اتصل.
0: يا بغير اتصالات
1: عمي ما يصير هيك. عمي احنا ناس من الاوائل في هذه القوم.
0: الله اكبر يا قوم.
1: لازم يكون عندنا اولويه يعني ما يصيرش والله. زين الاخبار؟
0: شلون الاخبار؟
1: عمار كامل
0: يابا شو يسوي؟ ده يحول هو ما ده يبقي.
1: يعني محمد كندا مرات من اسمع سوالف العراقيين. محمد كندا صار له قد بكندا غير دفتهم
0: سنين.
1: ها؟
0: سنين هواي.
1: يا وش قد عمره؟
0: يعني اتوقع يعني اتوقع سالفه ابو 20 سنه هيك.
1: ايوه انا عبالي هو التسعينات بس اخلاقه واسلوبه مال الثمانينات.
0: لا لا لا لا هو الثمانينات
1: بس صوته مال واحد قزه.
0: اي مو كندا شنو؟
1: اي قزاوي
0: هو هاي. سولف
1: استاذ السلطان. استاذ السلطان النقل العام يعني اتذكر انا 2018 رحت يلوى يعني كلش صغيره. يعني صغيره تعتبر جزيره بتركيا. انت تخيل هاي الجزيره بها قانون مال نقل عام وباصات يجنن.
0: زين
1: احنا النقل العام بالعراق
0: ما هي اسطنبول بيها يعني كش كبر اسطنبول بيها الف سالفه.
1: اسطنبول نعوفها بها مطار بها متروات بها هواي اشياء بس احنا دا نحكي على جزيره ومنظمه بالباصات بطريقه كلش محترمه وما اعرف هو الباصات احنا بالعراق والنقل العام مو الا اجيب من هاي السياره الطويله حاليا يعني مع الشارع العراقي والازدحام مالته ما اتوقع قامت تخدم.
0: اي صح.
1: فانت خلي شباب الصغار اللي ما بين توه متخرج اوكي لحد ال 30 35 سنه وجيب لهم سيارات حلوه مرتبه للامانه خليها شغاله 24 ساعه واكو رقاب واكو تفاصيل يعني حل هاي يعني حاول نحل ازمه النقل اللي هي يعني كارثه.
0: ومن يلتزم بها اذا ما يروح بسيارته هو للدوام؟
1: ما هنا الفكره انا من الناس انت من الناس كل الناس من راح يشوفون اكو نقل عام محترم حلو مرتب نظيف زين بارد ودعتك كنا ما راح ناخذ سيارات
0: يعني
1: لان هواي ناس هسه بحكم شغلنا مرات بالتاكسي هواي ناس من تاخذ مشوار يقول لك والله انا سيارتي ثلاثه طابقات بس انا حتى اخلص من الطابقه
0: صحيح.
1: مثلا ابو الطبيب ابو المول ابو الكذا فاهم شلون يقول لك ما في سياره بس هذا من اكو نقل عام يروح يعني الناس من نشوف بالمسلسلات بالافلام نشوف الناس برا شلون يلبس احلى ملابس ويروح نقل عام
0: صحيح
1: لان يعني هو النقل العام مفروض محترم نظيف اكو ولا صاحبنا هو يشتغل يمكن بالدنمارك او النرويج يشتغل على باص يعني هو الولد لازم يجي اول ما يجي يشيك نظافه الباص ينزل هاي الاشياء في انستغرام هو مسويها محتوى يشوفها ولازم يتشيك مال الكحول انه يشيك بالجهاز هذا اللي بالباص يشيك الباص اذا باقي به وساخه او كذا هالتفاصيل
0: صحيح
1: يعني مو صعبه
0: لا مو صعبه هي الناس صدق هي مو صعبه
1: يعني بكميه المشاكل الموجوده الاخرى بس انت قلت لي سالفه
0: لا هي هاي موضوع النقل العام اعتقد واحده من الاشياء اللي لازم يكون لها التفاته بهذا الجانب لان بصراحه يعني خلاص
1: غير بس التركي يعني اليلا واسطنبول فهي هاي اللي اجت ببالي
0: كل العالم هي موجوده بس احنا خلينا اقول لك على قولتك هسه جماعتنا وين راحت تركيا صغر شوفوها والمشكله احنا عندنا الاشخاص اصحاب القرار دائما ما يزورون هذه البلدان بغية السياحه بس ما يعرف ينقل تجربه يعني ما يعرف ينقل تجربه هناك يعني مثلا انا حاكيها سابقا موضوع مثلا اللي هو الدور اللي هو هاي هسه موجود بشركات الاتصالات اللي هو تدوس تاخذ بطاقه اللي هي السره هاي موجوده وانا كنت اشوفهم يعني من قبل 2012 2011 كانوا يجون المسؤولين العراقيين المقيمين في الاردن وياخذوا هم المسؤول نفسه يعني اقول لك بالاسماء واحد من عندهم بارحه شاله المهم فهذا كان يدوس ينتظر سره بينما مثلا هنا ما يعرف ينقل هاي التجربه يجي مثلا يقول يابا ترى انا شفت بعمان لان انا مقيم وعندي فلوس هناك وقرايبي كلهم واهلي يدرسون هناك ما تجيهم العراق لان استنكف من عنده وما يعشي طبعا المهم انه سالفه الدور فالكل تجي تاخذ دور وتقعد توقع قاعده احنا جبنا هذا الجهاز وخلينا عليه موظف ينطيك دور. زين ليش هو شبيه انا اعرف اخذ دور عادي؟
1: ما هي هي هي هاي المشكله انه احنا بدنا نقول انه الشخوص
0: ما ينقلون تجربه شافوها. هسه ايش قد عندنا عراقيين يوميه كم طياره تسافر تركيا وايش قد من عندهم مسؤولين؟ اصلا هي ملاذ مال مال مال صارت على بالك مال الفاسدين، بس ما حد بيهم عرف ينقل تجربه النقل العام لهنا.
1: اما خصوصا اليوم عدنان المملوء مثل عدنان المتروس اليوم الارقام اللي طلعت جديده
0: يا سلام. اليوم انتقل منطقه جديده اللي هي الذهب سوايك.
1: يا ربع كيلو والله ربع كيلو نص عقار ربع عقار 50 متر من عقار
0: اي شيء. طيب تحياتي لك منقذ حبيبي القلب، شكرا جزيلا لاتصالك. اهلا بك، مع السلامه. باي باي. من هو انت؟ اعطيني مستمع واحد ما يحكي عليك. منو؟ لا انت شنو؟ عفوا يعني حقاني او عادل. يلا اعطيني اتصال. اكو اتصال؟ صدق قطع اتصال. يلا سمعنا بعد اغنيه حلوه. اغنيه حلوه مو هاي ما حلوه، بدلها. ايه شوف لي غير شيء، خل اذكرهم بالموبايل ساعه ساعه. اوكي اذكركم بموضوع حلقتنا لهذا اليوم. احنا هواي من يمكن نشوف فيديوهات على تيك توك انستغرام فيسبوك كل ذني احنا نفتر بيهن، وما شاء الله العراقيين ما ينزل من ايدهم التليفون، يعني حتى لو يطبعوا على ايدهم احسن لهم. اعتقد انه واحده من الاختراعات اللي اخترعتها يا اخي ماكو اختراع يعني تحسه مو يعني كلش مفيد الا مثل ما تخترع سالفه اليابان. ياباني ما اعرف ذولي يعني صدق اللي يسموهم بالانجليزي كرييتيف، انه خلاق بالاختراع، شغله يجيب لك اياها ما لها ربط بالعالم تصفن بيها تقول شنو هاي شلون فكروا بيها. بس هاي مرحله اللي هي يعني ما اقدر اعتبرها رفاهيه ولا ثراء ولا لا لا لا، هي مرحله تسهيل او اختراع اشياء تسهل الحياه. يعني مثل ذاك يوم شفت واحد من الاختراعات اللي سواها يقول لك انا بعد تليفون ووزنه ودنيا ودي ياثر على بعد تاثيرات ياثر على الاصبع الصغير مال ايد، لان باعتبار احنا دائما الرتشي وسالفه الى انه المفصل ومو مفصل وذني الاشياء فصحة العامه. لذلك خلاص بعد ما نحتاج هاي التليفونات الضخمه كلش والتليفونات الثقيله راح نلجا الى التليفونات اللي هي عباره عن بلاستيكه خفيفه كلش، ويتم تثبيته على المعصم مال الايد بستاند، يعني تسحب لي قدام. شلون افهم لكم اياها؟ هي يعني فشي يطلع لي قدام ورجع لي ورا، تريده تسحبه تحطه مثل برزه، اقول جد احاول اوصفها. المهم تسحبه تحطه على ايدك تباوع وتقلب فقط بعينك تباوع، طبعا هي موجوده بالايفون، ومتخلص رجعها على ايدك. فحتى لا يعني هو اولا قدامك تباوع ايش تريد نوتيفيكيشن، وماكو داعي تشيله. وهاي هو هذا المفصل نفسه بعبارة عن مثل الابل ووتش ساعة بيها سالفة الضغط ضغط الدم ذنس وهاي الاشياء كلها. فاذا انت بالضبط وياك مساعد طبيب او ممرض بالساعة والتليفون لازق وياها وهيك خلصت القصة. اختزلوا لك 50 شغلة بشغلة واحدة وهي سهلة، وحتى كانت طارحية بما يعادل الين اعتقد سالفة 400-500 دولار، يعني 400 اوراقيج بايدك. طيب عندنا اتصال. وين رايح؟ اي انت قزة محمد فاصل لو شنو؟ يلا خلينا ننتقل الى فاصل ونرجع بعدين في حلقتنا لهذا اليوم من عطريق.

موجز الأنباء من الرشيد أف أم، أهلا بكم. رئيس الجمهورية يتوجه إلى قطر. الزيدي نتوجه إلى واشنطن وهدفنا واضح وهو استقطاب الاستثمارات وتنويع الاقتصاد، القضاء الحجز على عقارات ومعامل بقيمة 69 مليار دينار في قضية الجميلي. نوينا حرنا على العقارات والمعامل المنتجة بقضية الجميلي التيها دعوى خط أنابيب النفط. تربية تعتمد 23/2027. عمليات بغداد تصدر تعليمات منع نصب المواكب على الجسور وأنهر الطرق والحفاظ على انسيابية الحركة. رئيس أركان الجيش يصل قيادة القوى البحرية بالبصرة للوقوف على جاهزية القطاعات بحماية المياه الإقليمية. الخارجية الإيرانية أي موقع تنطلق منه هجمات ضد إيران يعد هدفا مشروعا. نصف درجة الغليان وأخرى تقترب منها. مزيد من الأخبار زروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك الرشيد من بغداد. شكرا متابع، في أمان الله.

0: حساب زناجين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكبر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون كل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BX1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي. 6 عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناجين ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش أعلن إيد على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasit.me.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء آني وإن قلنا سوا على الأحلى هواء المتحلى. بانجور. بالسبعة ونص الصباح موسيقى وأكثر. الرشيد الثاني.
3: في زحام وبي معامل ما تعرف السوق.
4: وكل يلا زايد عوفك.
3: أما الحكي الزايد يراد يسولف ويا أحد.
5: ساعدوني.

0: الذي
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
2: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
3: انت الكبير
4: يا بعد روح
3: هنيان نبيك
4: الله
3: يخليك. انت شو يعني

0: طيب مستمعينا طبعا أرقام الهواتف للمشاركة 0780141115 وعلى 0780211617 وأيضا بإمكانكم المشاركة ويانا على الصفر على الواتساب 0 2 1 1 4 1 1 5. هذه هي أرقام الهواتف للمشاركة في حلقة اليوم من على الطريق، وبإمكانكم أيضا أن تشاركون ويانا من خلال الاستماع أو يعني عادي تناقشونا في موضوع اليوم. شنو الموضوع؟ أنا أقول لك شنو الموضوع. شيء آخر شفته في بلد آخر أو في مكان تمنيت أن يكون في بلد. طبعا لا يستثنى من ذلك أيضا الصفات لبعض الشعوب، وإحنا طبعا أغلبنا سافر وراح ورجع، يعني سوى هوايل وشفنا بلدان كثيرة، وذاك شفنا محافظات وشفنا تفاصيل يعني كل شوية. فدائما شاتكوا عندنا كلمة نتداولها إحنا كأشخاص وأفراد عراقيين جميلين، نقول يعني لو صير مثلا عندنا هذه بلدنا، لو صار هاي بلدنا، إلى أنه وكنت أتمناها أن تكون مثلا عندنا. وحقيقة يعني اعتذرت حتى من أصدقائي اللي هم بالمحافظات، في مثلا في محافظة كربلاء من أول ما دخولك للمحافظة، محافظة منورة إضاءة حلوة وهيك جميلة وما أدري شنو، ليش إحنا كانت عندنا هيك ظلمة الدنيا؟ ما أدري ظلمة الدنيا بدونك يعني. هاي واحد أي هو أي مو إحنا عندنا رقابة ماكو، فبالتالي الجماعة براحتهم شو بدي يسوي أي. يلا خلنا نأخذ ويانا اتصال. ألو
1: يا الله
0: يا الله انت
1: غسلت المغسله حبيبي.
0: ها اوه جميله جميله.
1: اه شلون شلون التشبيه مع الباحه
0: اللي قلت لك؟ اي حبيبي اي قبل
1: قبل
0: سولف لي
1: شلونكم عيني
0: شلون الاخبار؟
1: والله بصراحه هنا شغلتين.
0: اي
1: الاولى يعني مدخل العقل
0: نعم
1: من جميع الجهات. أيوة. الحمد لله والسلام طابة من
0: ما شاء الله. ايه
1: شوية مال الفلوجة ها انارة شوية
0: ايه هذا ايه
1: حمودية ها مال الاحتيانية ظلمة ودليل الله
0: ظلمة ودليل الله والشارع طسات ومفلش
1: والشارع فتوى العين وبعد الحد الان ما كملان.
0: ايه والله
1: يغلون بيه جماعة بس يعني بعد ما كملان قوم مال التاجي فدوى الله
0: ما تاجي
1: فدوى الله جد تحبونه
0: خبل
1: على المدخل فدوى الله
0: خبل
1: يعني حتى البوابة مفلشين وشوله يعني
0: يختلف عن بوقتها من رحنا للفلوجة تذكر؟
1: ايه
0: شون كان مدخل جميل يخب حلو
1: ايه يعني شون انارة حلوة
0: ضاعة
1: ايه كبس ما حد يقول لك
0: والله ايه والله صدق
1: ايه مع العلم والله الباحة لو أفريض على يعني على مداخل البلدان العربية
0: ايه
1: أقوى واحد مال الجزائر ويجوا العرب جيراننا اللي بصفنا
0: ايه
1: تقبل
0: ايه
1: مداخل العواصم مالتهم او مداخل كل المحافظات ليش بس
0: العام
1: يعني اخلي لي فد مثلا دياله فد شيء يرمز للبرق يعني.
0: جابوا بوقتها صارت نكته هاي مال سالفه الاسد وما ادري شنو ذني سوالف مهم يعني
1: البابل جابوا لي اسد بي ابو اللواء ما ادري
0: والله ما ادري ايش بي
1: وحوت
0: والله ما ادري
1: يعني نتمنى يصير يعني مثلا بعض البلد 7000 ولا واحد يغير تاريخيه انه مثلا بغداد خليل اسد من كل جانب جارد من كل جانب جانب الكلخ او جانب الرصافه زين احنا مثلا اذا بجانب الرصافه شاعر الكبير معروف عبد الغني الرصافي اللي هي صارت الرصافه والكلخ شاعر الكبير بدر شاكر السياب او لو مسوي لي هاي العفو محمد مهدي الجواهري وطبعا البصر
0: أي؟
1: البصرة يا أخي اللي بدر شاكر سام يعني والله عندنا رموز حتى عوف الدين عوف السياسة ألتفت للفن ألتفت للشعر
0: للحضارة
1: للحضارة بالضبط لأن دول هم تاريخ العراق
0: طبعا
1: يعني أخلي اللي فدرامين

0: بعد معلم عم ما نريد لا جلوبات
1: جلوبات هسه هاي ضاع هاي اللي ضاع مدى احتمال
0: وحلو صديق للبيئة وهاي سوالف يعني شنو الصلاه
1: بالفلوس والله قلت لهم يطلبون فلوس وهاي شيء
0: هذا بقى ما تم 67,000 حاصلين العقار ما تم 67 مليار بس العقارات بغداد والقاط ما تم 67,000
1: اي خطيه
0: اما الشغله الثانيه اللي اتمناها تصير عندنا الشارع الاحمر بهولندا حلو هم دا شوف عليه تقرير حلو
1: حلو حلو حلو
0: يعني هاي رايت يصير على بناء
1: مثلا
0: كان سياحي وشارع طويل
1: وممشى الناس تمشي وتباوع ويعني
0: جام خانات حلوه شايف من تفتر الشمس وتروح يعني على المحلات الحلوه هو يمكن محل مال انتيكات يعني محلات مال انتيكات تعجبك هاي التحفه مثلا 20 سنه
1: توكل
0: قيم وخذ
1: هاي الاشياء اللي مرات الانسان يشجع يعني ذاك يوم وحده طلعت في بلد ما قالت لا انه احنا لازم يكون عندنا نوع من التوسع بموضوع السياحه وان نسمح لبعض التفاصيل ان تكون يعني ليجل قانونيه يعني بعد جماعه ما هم نحسين تدري ليش يحبون السوالف بس نروحهم
0: الشعب اللي يشتري خليه يشتري براحته واللي يروح يتفرج خليه يتفرج
1: هم
0: براحته مو تبدينه وعين
1: تبدينه
0: طب قلب واشتري تريد تتفرج روح تفرج ورجع للبيت
1: ورجع للبيت نعم
0: اي مثلا لك حق تشتري الحاجة اليوم تروح ثاني يوم تبدلها فرق وتبدلها كلش عادي شلون هاي ليرة تهتمون كان واحد من الشعب
1: بس خل ألزم حكم أنا رتب لك ما عليك أنت
0: يلا
1: تحياتي لك حبيبي حلوة بغداد اي والله بس احنا مو حلوين حلوة بغداد تقول لك مو حلوة حلوة بس احنا مو حلوين يلا

0: طيب خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الو.
0: نعم يا هلا
1: ورد. لك العمار
0: الله يخليك يا ورده. هلا لما
1: سلطان شلونك شخبارك؟
0: الله يسلمك شخ.
1: طبعا فت شغله هي كلش مهمه سلطان اللي هي تعويضا عن الكهرباء بالطاقه الشمسيه هي صديقه البيئه من حيث النظافه والجوده والكلفه اللي يعني كلش رخيصه تستويها اوكي بمبلغ بس طيب. تستخدمها كلش مريحه الصيانه ما بيها هذه القويه كلش يمكن انت تسوي ستانلس تبلت اكثر تسوي ستانلس تبلت اكثر من ما تسوي ستانلس الطاقه الشمسيه تعرف كلش رخيصه
0: طيب
1: وتوصلها الى ابعد منطقه بالعراق خلينا نقول حتى هاي المنطقه النائيه ماكو محطه غاز ماكو بنزين عندنا تتولد هاي الطاقه الكهربائيه بس هي هاي الطاقه الشمسيه هوايه ام ورخيصه وما تكلفك وحتى فواتير الكهرباء الحاليه يمكن تكون ارخص واقل سعر
0: طيب يعني مزارع منطقه شمسيه تصير قصدك
1: الشمسيه وحتى من تريد الصيانه مالته كلش مو مثلها بس تغير الالواح الشمسيه ومو دائما يعني حتى هي تتلف على ما تغيرها مو دائما فشوف هي كحكومه يمكن ارخص لها يعني من هاي المعاناه والمولدات والجو كله متلوث بغازات دخان
0: طيب اوكي حلوه هاي اللي هي مزارع الطاقه الشمسيه طيب اي
1: اي حلوه اللي احنا سويناها يعني وداعا للمولدات كلش ايه وثاني شغله العراق دائما مزدحم المفروض يعني يعني اوكي ازدحام عملنا بالله إيه نصف شاشة

0: الشركات كل مكان مزدحم يعني يأشر مكان مزدحم يعني يأشر هذا المكان مزدحم أعبر على غير مكان.
1: طيب.
0: يأشر لك على مكان ما فيه ازدحام.
1: إيه.
0: كشاشات يعني وتعبر على ذاك المكان ما تبغى تطب الازدحام.
1: طيب.
0: بكل مكان مزدحم بكل مناطق بكل شوارع المزدحمة متفضل السكان.
1: إيه.
0: نصب شاشات.
1: إنه بيها حركة حركة السير والمرور يعني.
0: إيه لازم مفروض إيه حركة السير وينك ازدحام وين ما ازدحام أنا شايفة بغير مكان يعني بغير دولة.
1: إيه
0: هاي الأمور.
1: إيه إنه يأشرون أنا موجودة أصلاً على البرامج متخصصة بالموضوع. طيب حلو تحياتي إليك لما شكراً جزيلاً هلا. شكراً هلا بك مع السلامة باي باي. شنو إيه

0: خلينا ناخذ معنا اتصال. الو.
1: الو، السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله.
1: شلونك استاذ سلطان؟
0: يا هلا ومرحبا، اهلا وسهلا.
1: صحتك ان شاء الله بخير. وياك عمر من بغداد.
0: اهلا وسهلا بك يا عمر، شلون اخبارك؟
1: الله يسلمك. الله يخليك.
0: تفضل.
1: اشكرك على موضوع الحلقه.
0: الله يخليك.
1: الشيء الثاني، بصراحه انا شفت باحد البلدان انه الاهتمام بالطبيعه،
0: بمعنى
1: يعني احنا اليوم صح، اليوم صح انه احنا جونا حار وهذه، بس يعني مثلا شفت انا مثلا بتركيا الاشجار اللي موجوده كل شجره مرقمه ولها تفاصيلها ولها امورها، الحدايق، المكانات، هذه اكو اهتمام بيها بشكل مو طبيعي، واكو زيارات لها دوريه والناس احنا يعني اليوم احنا مهم، حتى اذا كانت لا موجوده بمكانات، مكانات خاصه.
0: نعم.
1: من اللي يقدم لنا الاهتمام الكافي؟ مو ممكن بكذا، ولكن ماكو احد مهتم بيها هناك. لا، اكو اهتمام من البلديه بشكل مو تشوف هذا الموضوع موجود بكل ما بحكي لك. انا مش لاقيت لا كنت بالعاصمه، لا بالاداريه، ولا بحكي لك العاصمه السياحيه، يعني لا باسطنبول ولا بانقره، هاي محافظه عاديه بحكي لك. ما اعرف بالمحافظات او بال مراكز ممكن الاهتمام شلون يصير بعد. فبصراحة هذا الشيء يعني اليوم احنا حتى وان كان اجوانا حارة، ولكن اكو اشجارة واكو الشغلات تعيش بهيجي اجواء، ماكو مشكلة. ولكن ماكو اهتمام بها. شوف هلا اذا شيء خاص ممكن يهتم به الشخص الخاص، يعني اللي تابع لبيته او تابع لحديقة الخارجية، بس اللي بالمناطق العامة هذه لا، ما تشوف انه اكو اهتمام بهذا الموضوع. ممكن انه هذا الشيء مستقبلا احد يلتفت عليه، وبالنهايه احنا عايشين اليوم التلوث وهاي الامور هم لازم نقضي عليها.
0: نعم.
1: ممكن هذا الشيء يمكن باتر اقوى بلكت انه احد يلتفت عليه.
0: بلكت احنا دائما بالبلكت، بس احنا مشكله هسه مثل ما انت تتحدث عن تجربتك، انا اعتقد الى انه كثير من اللي اليوم هم خاضوا هاي التجربه.
1: نعم.
0: يعني بزياراتهم طبعا لكثير من المدن خلينا نقول البلدان ولا غيرها، هسه هي عملية نقل هذه التجربة مرات تكون هي أفضل وأجمل من التجربة نفسها. يعني أنا مثلا اليوم هسه قاعد تحكي عن ترقيم مثلا هاي الأشجار، إحنا لا بالنسبة إن هذا الموضوع ما أعرف، أنا عندنا إحنا مشكلة بالتشجير، ودائما يكون عندنا حملات تشجير، حملات تشجير، يعني يمكن على الذكرة يمكن فد
1: تشجير الحملات، بس وش الفائدة اليوم إن أنت تسوي الحملة بس ماكو تخطيط أو ماكو خطة للمتابعة؟
0: نعم.
1: يعني أنت اليوم أوكي سويت حملة، خليت الأشجار أو خليت الزرعات الصغيرة ممكن زرعتها، بس من راح يتابعها؟ سوي خطة من الخمس سنين شلون أتابع هذا الموضوع، شنو الهدف، شنو لا
0: بالضبط.
1: يعني ذاك أكو بعض الناس اللي تطلع هم مشكورين، بس تشوفه يروح يوقف مثلا أكو زاوية أكو دنجة يخلي له سندانة،

0: يعني دائما اشوف اربع خمس عمال هم مسؤولين عن هذا الموضوع اللي هو موضوع التشجير وغيرها، يعني ما حتى العنايه بها، عمليه راي وانتهى الموضوع والقصه حلوه وجميله وخلاص، وها هي تسميد. ويعني فاعتقد هو اكو مبالغات بالموضوع شويه من قبل الجهات المعنيه، بس احنا خلينا نشوف شنو ممكن يصير. طيب
1: بنا التوفيق للجميع.
0: شكرا جزيلا، ممنون لك اني. شكرا جزيلا على اتصالك. تسلم يا ورده، هلا بك، مع السلامه. باي. عندنا اتصال صح؟ من اتصال؟ شو اسمه؟ يلا الو الو، سد ابوك انت.

0: يلا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الو السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله.
1: سلطان شاهد.
0: يا هلا ومرحبا.
1: الله يخليك. انا متناقضين اول مره اشارك.
0: كل الهلا بيك. اسم حضرتك؟
1: سلام العزاوي.
0: اهلا سلام.
1: سلام العزاوي. نعم.
0: يا اهلا وسهلا بيك.
1: الله يخليك.
0: سولف لي.
1: والله الموضوع حلو كان.
0: طيب
1: استاذ سلطان، انا اخوي يعني اهلي واخويا عايشين بالخارج.
0: طيب
1: ثاني هنا
0: اي
1: حظي بغيره
0: بس التباقي هنا اي والله مو مشكله. طيب. ايه.
1: استاذ سلطان اخوي اسمه اللي عايش
0: اي
1: انا هم طالع خارج عرب مسافر دوله ودولتين حلوه يعني كانت.
0: طيب.
1: دول ونظافه يعني احكي لك على موضوع النظافه.
0: طيب
1: لان احنا من غير اشياء مستعد تعدل والله. اخويا فيلد مره سوى شغله مو حلوه
0: اي
1: والوقفان الشرطه قالوا له احنا 500 شرطي بالدوله هاي عايش
0: اي
1: يعني من المقصد انهم ان هم 5 يلعبوا شو مو 500 يلعبوا 5 مليون شرطي
0: اي
1: يعني هم عدد في فنلندا 5 قال احنا كنا شرطه
0: يلا
1: احنا ما نقبل على الغلط
0: اي يعني المواطن شرطي مو شرطي شرطي
1: المواطن شرطي يا عشية المواطن شرطي ومرة من المرات يقول نفس الحالة يقول بفيت شيء بالشارع يقول جوني قالوا لنا احنا 5 مليون عامل نظافة
0: يا ابي
1: ايه قالوا لنا فهمت مو عندك شيء بالشارع
0: زين
1: فهي المقصد انه المشكلة بالشعب
0: بالشعب طبعا
1: لازم الناس
0: هو بالمناسبة احنا يعني حاكي يمكن ألف مرة هسه احنا دائما نصيح للعامل نظافة والزبالة هو احنا اهل الزبالة مو هو ابو زبالة
1: طبعا
0: احنا اللي الزبل هو ما عليه ولا رجال هو يلمهن
1: تمشي بالشارع تلقى شيء مجمور بالشارع كل شيء مال مثلا مال مي قواقي بنتي احنا الزبل ما في شيء اليوم كل واحد يخلي سيارته على
0: لا ما البارح حكيتها قلت بالكت يعني هاي ثقافة هسه هاي شخص هو يثقف نفسه بداخله وممكن انه هو يعني يلتمس ذن الاشياء ويخليها بس بالتالي اذا واحد ما عنده هو هاي الثقافه لان انا اعتقد الى يعني ما ادري ايش اقول يعني هسه هو مثلا يدرس بالتربيه بالتنظيم بالاخلاق ما اعرف يعني احنا يعني هسه كفرد عراقي هسه لا النظافه تقول لك لا هسه كفرد عراقي الدين يقول لك صير نظيف درس الأخلاقية يقول لك سير نظيف أهلك يجوز يقولون أو طبعا يعني أهل الفرد أقصد يجوز يقولوا له سير نظيف أو يجوز ما يقولوا له ما أعرف زين إحنا بالإعلام نجي نقول للمواطن سير نظيف من الأشخاص ولو وليس مش أصلا وسخين فبالتالي ما هسه هو شو وقت يقرر من 5 مصادر تقول لك أنت سير نظيف وهذا

0: الفرد ما يصير نظيف، شو اسوي له بعد؟
1: صح
0: يعني أنا لا بالدين نظيف، لا بالاخلاق نظيف، لا بالناموس، لا وين شلون ما دافتين
1: سلطان. انا اشتغل مندوب، كان اكثر الوقت من الصباح ليش وقت انا ارجع من دوام بالشارع،
0: اوكي
1: على الماركتات فشوفوا وين ناس بالشارع، سيارات سواق، حتى الناس طالع على باب الله عندهم هاي مال زد بالاشياء بالشوارع، هيك يعني عادي عادي فينه كل شيء مره كل شيء يعني باعتباري كيف تي سهل
0: بقى، لا عادي يعني مثل ما ديدك هورن مثلا
1: ايش روحه ماشي
0: عادي
1: يعني ديش الروحه بالقوه.
0: لا وتعيش بك كل لقطه بالاشاره، بس يوقفون بالاشاره ينظف سيارته، يفتح الباب ويذب الكواغد
1: ويذب الكينس والغراض اللي ويذب ابن جوتي راح تحد يجرن
0: وعود يغلس يفتح الباب ويذبه جوه، هاي شنو؟ لا عليك الله ما حد شافك، بس بالإشارة كنا اي والله
1: الحمد لله
0: الله
1: يصلح العالم.
0: آمين يا رب، تحياتي لك حبيبي، شكرا جزيلا. بالعكس شكرا جزيلا. هلو يا بشرة خاتو أنورت.

زين هو كاظم انا ما احبه شو طالع لي بالبرنامج ما له على كاظم على اي والله لا لا تروح لا تروح وين رايح لا شيلها بس تشيلها هو ايش يطلع لي هسه طلع لي واحد يسولف ولا شقمها لا شقمها لا تنزلها في يد ايه شقمها الفرح مع والديك حبيبي I love you. طيب اذكركم بسؤال حلقتنا لهذا اليوم يقول شنو الشيء اللي انت شفته في بلد اخر او في محافظه اخرى او في مدينه اخرى او شفته بالسوشيال ميديا في بلد يعني في مكان معين وتمنيت ان يكون في بلدك يعني تماما اذا كان من صفه للفرد او ممكن مثلا من حاله شفتها في

الله يبارك الشرف. هذه ما عندي مشكله، وعلى شرط اصورها، وجبني صورها.

عندنا اتصال. الو. لا انت ما قلت لي احكي. ما عافية بالضبط حتى لو قايل لي على ما قلت. طيب هسه الحالات اللي حكوها مستمعينا يمكن كانت جميله حلوه بصراحه، يمكن انت شفت فد موقف معين، شفت في السالفه، شفت يعني هذا كله يوحي الى انه احنا مدينتنا نتمنى اولا يعني مثلا هسه العاصمه بغداد، وهذه يمكن خلينا نسميها يعني نداء او ملاحظه الى امانه بغداد، الى انه متى يكون هنالك على الاقل افكار تكون مثلا يعني مشكله. احنا تدرون شنو عندنا سالفه والله الأشخاص طبعا تحية للسيد أمين بغداد، السيد عمار

أكو سالفة يفقدها أو تفقدها بغداد، وهو موضوع الذوق. يعني مثلا شفنا هواية من الجسور في العالم، جسور هذا فلان شو هذا ما أعرف ليش إحنا دائما نحب سالفة إلى أنه الجسر يكون زرق ورق. يعني مثلا سال جسر معلق تجي تصعد عليه أنت بأضوية أحمر أخضر بنفسجي أزرق بعدين وردي بعدين أصفر بعدين أبيض. ليش هذا القوز قزح على الجسر؟ ليش ما يكون الإضاءات مثلا مالته، هاي مثلا إضاءات مالته تكون بطريقة تبين؟ طبعا أكو هاي مهندسين إضاءة، صاروا إحنا عندنا مهنة اسمها مهندس إضاءة، إحنا ساعدنا بالقنوات بالإذاعات كل عندنا مهندس إضاءة، هذا ينطي في التفصيلة يسلط الضوء بطريقة يبين هذا مثلا كبير ضخم لطيف، يبرز معالم الجسر. جسر مثلا ذاك يوم شفت جسر الحديد أعتقد هم نفس السالفة، زرق ورق. جسر أعتقد بالناصرية هم زرق ورق. ليش مثلا هاي ما بفتهم أنا، هاي ليش هاي الألوان الهواي وردي وأحمر وأخضر يعني ليش ما يمكن هناك لون لطيف جميل مثلا؟ زين هاي وعدة. مثلا المجسرات اللي صارت الجديدة، كل الحدائق اللي جوا مثلا حاطين لها مثلا إضاءة خضراء، إضاءة خضراء. هسه أنت تضيع الصفار مال الحشي ما أعرف. هاي أكو بالعالم أكو فد إضاءات معينة تكون بيها طبعا شدة إضاءة مع تفصيلات معينة بيها دمر، يعني عملية تحكم بالإضاءة مثلا، أنه من تكون الدنيا كلش ظلمة بليل معين تطيكي شفد. يعني هسه شوف هسه احنا كثير من الحدائق مال البيوت دا يحطون فد اضاءات سمبل كلش لطيفة تسلط الضوء على مكان معين. هي يعني اكو فد هندسة بالموضوع مثلا. هاي ما اعرف انا، هاي مثلا سؤالي مثلا موضوعات مثلا ليش ما عندنا شكل موحد احنا يعني كأمانة بغداد كبلديات يعني ذني بالمحافظات شكل موحد للأبنية، بناية لونها أحمر بناية لونها أزرق بناية لونها أصفر بناية لونها مدري شنو بناية طالعة من عندها ضلع مدري شلونه بناية مدري، ماكو شكل واحد للبنايات أو على الأقل مثلا فد 4-5 تصاميم ألوان متشابهة مثلا تكون موجودة. ليش ما يصير عندنا هيجي مثلا؟ ليش ماكو خارطة واحدة مثلا أو مو خارطة واحدة فد ثيم واحد للبناء؟ يعني أكو نوع من البناء خصوصا للأبنية اللي تكون على الشارع الرئيسية يسموه البناء الصندوقي. شنو الصندوقي؟ إنه يكون ما بي ملامح بس يشفت تفصيلة معينة خفيفة، البالكونات تكون بالجوانب أو تكون بالواجهة بس بطريقة طابة جوا، يعني مو طالعة بارزة 5 متر دي برا. وأكو فشي اسمه ارتدادات، يعني هسه احنا بيوتنا حتى ما بيها ارتدادات، حايط على حايط لطش، ماكو ارتداد اللي هي المنور كنا قبل نسميه، سموه ارتداد هذا بالعرف الهندسي، انه يصير اكو ارتدادات للمسافات. انت لك حق تبني من داخل القطعه مالتك مثلا مثلا 60-70%. طبعا بيها فئات، احكي عن تجربه في بلد اخر يعني شفتها انا، اكو شيء اسمه ارتداد، لازم اكو ارتداد للبنايه اللي هي تنفيس دار مدايره منور، وتصعد البنايه بالنص بنسبة بناء اللي هو 60 وهو على شيء 70% تطلع بناية بحيث أكو تيار هواء يفوت دائما بين البنايات. طبعا هذا بمناسبة هذا تيار الهواء يساعد على تبريد الوحدات السكنية ويسمح بنفاذ الهواء بالمناطق، يعني ما يجي طب يلطش ويوقف الهواء، فتلقى دائما تحس الهواء شقد ما يكون قوي من تطلع مكانات مثلا مفتوحة تقول ما شاء الله الهواء، بين انت داخل مدينة مقنوقة ماكو هواء، ليه ماكو منفذ إليه يوقف. هاي مثلا واحدة من الأشياء شلون تسمح انت بالبناء اللي هو اللطش اللي ماكو أي ارتداد إليه مثلا. هاي واحدة من الأشياء. مثلا أنا أتمنى أن يكون مثلا البنايات في مناطق معينة، يعني أتذكر كان قبل شارع المشاتي إذا تذكروه، شارع المشاتي اللي يودي على ساحة عنتر اللي يسار الصير وزيري، شارع اللي بجامعة بغداد كلية الاقتصاد والقانون بهذا، كان الشارع هذا البيوت مالته كلها مصبوغة أخضر البيبان والسياج، هو اسمه شارع المشاتي يسار الصير إذا تجا من تقاطع القاهرة الجامع، شو اسمه هذا بالقاهرة بالبداية جامع نداء، من جامع نداء تفوت انت بهذا الشارع
باتجاه ساحة عنتر، يمين بيوت ويسار مشاتل والجامعة، فكان اليمين كله مثلا بيبانهم خضرة وهاي تعطي فد تفصيلة معينة أخضر مثلا حلوة، ولو هي فيها كان بالنسبة لي هذا موضوع اللون الأخضر يعني في فد رمزيات مختلفة، بس بالتالي يعني مثلا أو مثلا نسوي أبيض مثلا. فهذا عملية التوحيد للألوان بحيث تكون أنت بغداد مو عبارة صدق عبارة عن زرق ورق مثل ما قال الأمين السابق أو الأسبق نعيم عبعوب، قال شنو دبي هي زرق ورق، زرق ورق بس وأنت زرق ورق. فهاي مثلا الأشياء اللي هي تنطي جمالية، الإضاءات بالشارع، شكل الإضاءة، يعني أكو نوع من التيولة موجود في مناطق بغداد، أنا ذاك مصافن عليه والله العظيم، يعني شكله عيب، يعني يوحي لشيء عيب مو حلو، ما أعرف شو يعني. أنا هاي مقترحات، وأعتقد هذه المقترحات هي تدخل ضمن أمانة بغداد دائرة التصاميم بموضوع التصاميم أو شكل الثيم أو ما أعرف شو السحولة هم. فهاي واحدة من الأشياء اللي أنت تشوفها، مثلاً أكو بلدان إحنا رحنا لها تلقاها عباك تحسها كلها ثيم واحد، يعني البارحة أحد الأصدقاء ده يقول لي إحدى المدن اللي هي إسطنبول، يقول لك من تفوت بيها ما تختنق إيش قد ما تكون البنايات عالية إيش قد ما هاي، ليش؟ لأن أكو مسافات والفروع يعني أكو فد شيء محسوب، يعني هذا موضوع الارتدادات، هذا فد موضوع كلش مهم بالنسبة. بس ما أعرف هسه حتى يعني مثلا مجمعات السكنية البنايات تلقاها بناية 20 طابق 16 طابق 12 طابق واللي بصفة لطش بقباله، بحيث انت اذا قاعد مثلا تدخل من الباب جيرانك بصفك يقول لك بالعمارة الثانية مرحبا شلونك شوفك، فهيجي فلازم اكو معاكسة بالاضاءة، يعني ما ادري فد افكار هي بديهية بس العالم ما سويها، ما اعرف شنو خلي تشوه بصري كلش عالي في عاصمتنا. فيعني شنو يلا. فاذا بالتالي انا يمكن يعني هي كنت اتمنى انه احنا يمكن عندنا هوايه من الافكار والاشياء الجميله اللي احنا نحملها كاشخاص باتجاه مدننا، ونتمنى ان تعاد هذه التجربه. ليس العتب علينا، العتب على من يدير هذا البلد انه هي هاي اكو تفصيله ما دي يسويها. اما احنا كافراد احنا طبعا ساهمنا في تشويه لان ذوقنا اختلف تماما، وذوقنا بدأ يستسيغ الفوضى والعشوائية اللي موجودة في هذا البلد، فبالتالي هو ما عنده مشكلة عادي. اليوم واحد يجي يبني بيته يقول يا أبا مثلا سوي كاتشي في الطراز جميل، لا لا لا لا اعطيني هيك منها دبل فاليوم، طلع لي منها أنا مرايا ما أدري شو بدا يعني مهم. طيب نلتقي دائما على خير، تحياتي لكم جميعا، باي.

0: بالارقام.
1: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
2: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم. أهلا بكم. رئيس الجمهورية يتوجه إلى قطر. الزيدي نتوجه إلى واشنطن وهدفنا واضح وهو استقطاب الاستثمارات وتنويع الاقتصاد. القضاء الحجز على عقارات ومعامل بقيمة 69 مليار دينار في قضية الجميلي. تحقيق نينوى تقرر تعيين حراس قضائيين على العقارات والمعامل المنتجة بقضية الجميلي. نائب تركي أنقرة ملزمة بدفع مليار دولار للعراق بعد خسارتها دعوى خط أنابيب النفط. التربية تعتمد ضوابط القبول في التخصصات المهنية الحديثة للعام الدراسي 2026-2027. عمليات بغداد تصدر تعليمات منع نصب المواكب على الجسور وأنهر الطرق والحفاظ على انسيابية الحركة. رئيس أركان الجيش يصل قيادة القوى البحرية بالبصرة للوقوف على جاهزية القطاعات بحماية المياه الإقليمية. الخارجية الإيرانية أي موقع تنطلق منه هجمات ضد إيران يعد هدفا مشروعا. غدا محافظتان تسجلان نصف درجة الغليان وأخرى تقترب منها. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شكرا.
1: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحب سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
1: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني.
4: كم بدي؟
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
6: أنت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك.
7: الله يحفظك.
6: نكتب شو يعني.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأبل ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد،
1: راديو الرشيد أينما تذهب.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

تروح يمين، لا تروح يمين ولا تدور يسار، خليك بس على الرشيد، بس على الرشيد، بس على الرشيد، بس على الرشيد.

العاصمة بغداد. العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين، شويه وراجعين. الرشيد وياكم.
1: انها الثامنه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
5: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.

0: احذري.
1: الصوت اللي تحبه، الصوت اللي تحبه صار أقرب، صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم. انها التاسعه بتوقيت الرشيد اف ام. حساب زناقين من المصرف الاهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت اكثر والفرحه اكبر. 600 ألف دينار عراقي.

0: يومياً للعشر فائزين، 6 سبائق ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار الكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب أحد الفائز.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. إعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطلع.
2: كل مستمعي يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
2: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
5: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
2: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

إليك يرجف رجف يرويحتي وحب الصدق وانت بمحبتك ينحل ما صاحبي الحبهم كذب ويا الهوى لعبوا ولعب كلهم.

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. أنا وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
1: بانجور. بانجور. بانجور.
0: بالسبعة ونص الصباح.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد.
2: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.

موسيقى وأكثر. الرشيد أف أم. الرشيد أف أم.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: هاي مو أي أغنية، هاي الأغنية إلك. الرشيد أف أم.
1: نصف القمر مع مهيمن الأبيض بعد قليل.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
4: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
5: اصعد سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
4: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
6: ساعدوني.
4: كم البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
7: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
8: انت الكبير
9: يا بعد روح
8: وهميان نبيك.
9: الله يحفظك.
8: نتمشي وياني.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. الرشيد.

عارف بنعترف الغالي حامل رحيلي وشنطة غيابي وشوك الغدر على اعتيابي.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوي وراجعين، خليكم متواصلين. شوي وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.

يدحل الحبيت لو صايغ صغيح، وقبل لا ينسى يقول إنساني إش قد حلو الحبيت لو رايد يخون، يجي يقول لي راح أخونك آني، مو بحجة حيل تعبان أغدنامي سدة من عنده يخابر ثاني. أدري حضناتي ولا غزرن بي، وحتى لو داير ملح بحضاني، هذا صوتك يا قلب كلها من ديك الهيج حال أصل من الخلاني. انت

نحكي لحد ما نخلص رصيد، يوم كامل نحكي حب تقريبا، كنا مرتاحين لا هم لا جروح وماكو لا حسرات بينا يزيدا. هسه ما ادري من وياي يحكي صار وقاعد ينيم حضرته بيما. البشر حيل اختلف بالحب اختلاف، وعنده هم شي هسه بس مصلحته، وهو واحد منهم الحبية حيل خان خان بيك وانتبت ما خنته. ها يا قلبي شفت هسه سوى بيك، كل جرح بينا برقبتك انت.

حبك ملا لا تبتعد عني ترى أموت أنا لو طار حبك للنجم أركض ورا

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد 24 ساعة.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: معكم الرشيد FM.